الله أهل العلم موافقة للقرآن والحديث، وإن لم يفعله رسول الله ولا قال لأحد من أصحابه افعلوا كذا وكذا، فهذا الذي أحدثه أهل العلم على وفاق القرآن والحديث يسمى سنة خير، ويسمى البدعة الحسنة، ويسمى سنة حسنة، ويسمى بدعة مستحبة، ويجوز أن يسمى بأحد هذه الأسماء الأربعة. ودليل ذلك من الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، الحديث. وفي رواية: من سن سنة خير فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فهذه الآية يستدل بها على البدعة الحسنة، لأن معناها مدح الذين كانوا من أمة عيسى المسلمين المؤمنين المتبعين له عليه السلام بالإيمان والتوحيد. فالله تعالى مدحهم لأنهم كانوا أهل رأفة ورحمة، ولأنهم ابتدعوا رهبانية، والرهبانية هي الانقطاع عن الشهوات، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج رغبة في تجردهم للعبادة. الله تعالى يقول: ما كتبناها عليهم، أي نحن ما فرضناها عليهم، إنما هم أرادوا التقرب إلى الله. فالله تعالى مدحهم على ما ابتدعوا مما لم ينص لهم عليه في الإنجيل، ولا قال لهم المسيح بنص منه افعلوا كذا، إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله تعالى، والتجرد بترك الانشغال بالزواج ونفقة الزوجة والأهل، فكانوا يبنون الصوامع، أي بيوتا خفيفة من طين أو من غير ذلك، على المواضع المنعزلة عن البلد ليتجردوا للعبادة. وأما ما أحدثه الناس مما يخالف القرآن والحديث، فهذا الذي نهى عنه رسول الله وذمه بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث الثاني الذي فيه ذمه للمحدثات، أي ما يحدثه الناس على خلاف القرآن والحديث، هذا الذي يقال عنه بدعة ضلالة، هذا الذي عناه الرسول بقوله: وكل بدعة ضلالة. هو الغر الجاهل يظن أن كلمة وكل بدعة ضلالة لا يستثنى منها شيء، يظن أن كل شيء لم يفعله الرسول فهو بدعة ضلالة. هذا جهل بأساليب الأحاديث والقرآن. كم من كلمة ورد فيها لفظ كل لا يراد بها العموم المطلق، مثال ذلك أن الرسول عليه السلام قال: وكل عين زانية. الرسول لما قال في هذا الحديث وكل عين زانية لم يقصد أن جميع أفراد البشر من الأنبياء والأولياء وغيرهم كل منهم لا بد أن يقع في معصية العين، أي معصية النظر بشهوة، إنما أراد أن أغلب العيون لا بد أن تقع في هذه المعصية. وكل عين زانية معناه أغلب البشر لا يسلمون من النظر المحرم. هنا في هذا الحديث كلمة كل لم تعطي العموم الشامل لكل فرد من أفراد البشر، بل هي مخصوصة لبعض الناس، لبعض البشر، لبعض العيون. أراد الرسول بعض العيون، ما أراد عين كل إنسان لا بد أن تعصي الله بنظرها. وكذلك قوله عليه السلام:
وكل بدعة ضلالة، ليس المفهوم منه أن كل ما يحدث بعد رسول الله إن كان موافقا للقرآن والحديث أو غير موافق للقرآن والحديث، إنما مراده ما يحدث على خلاف القرآن والحديث. كثير من الأشياء أحدثت على خلاف القرآن والحديث، ومن أمثلتها بدعة القدرية القائلين أن الله ليس خالقا لفعل العبد، وبدعة الخوارج الذين كفروا سيدنا عليا وكفروا مرتكب الكبيرة. وقال النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات ما نصه: البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. وقال ابن عابدين في رد المحتار ما نصه: فقد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب. وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه والبيهقي في كتاب القدر من حديث عقيل بن يعمر عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنه: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عمران بن الحصين هو أحد فقهاء الصحابة وأحد أوليائهم، كان تزوره الملائكة، ثم استعمل الكي من أجل البواسير فانقطعت عنه الملائكة، ثم بعد برهة عادوا لزيارته. أما أبو الأسود الدؤلي، معروف أنه من ثقات التابعين، أخذ الحديث عن سيدنا علي وغيره من عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو أول واضع للنحو بإشارة سيدنا علي رضي الله عنه. ثم إن عمران بن الحصين كان من الصحابة المجتهدين المشهورين بالعلم، حتى قيل إنه لم يدخل البصرة أفقه منه، أي أن كل من دخل البصرة من أصحاب الرسول فعمران أفقههم. قوله: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أي يسعون إليه، أي حركاتهم وسكناتهم، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، معناه: هل هو شيء قدره الله في الأزل أنه يكون منهم، أو فيما يستقبلون به، معناه: أم هو شيء جديد لم يسبق به قدر، مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. قوله: مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، معناه: أريد منك الجواب على حسب ما جاء به النبي وبه تثبت الحجة على الناس. قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. أي أن هذا الذي يحصل منهم هو شيء قدره الله في الأزل أنه يكون منهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ أراد أن يزيد في امتحانه فقال: أفلا يكون ظلما؟ المعنى: إن كان الإنسان يعمل فيما قدر الله تعالى، يعمل على حسب مشيئة الله وعلمه، ثم حاسبه في الآخرة على هذا العمل فعاقبه، ألا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، أي ملكه. الله ألهم أبا الأسود الصواب، فأجاب ما معناه أن الله لا يحكمه أحد، هو فعال لما يريد، جعل الأعمال أمارات أي علامات، ووفق بعض الناس بأن يختاروا الهدى والصالحات من الأعمال وينساقوا إليها باختيارهم على حسب مشيئته وعلمه، فيكونوا من أهل النعيم المقيم، وأن ينساق قسم منهم باختيارهم إلى ما نهى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقدير الله وعلمه. فإذا حاسب العصاة وعاقبهم لا يكون ظالما، لأنه هو الحاكم ليس له حاكم، هو الآمر ليس له آمر، تصرف فيما له ولم يتصرف فيما ليس له. وأما الظلم في لغة العرب فهو أن يتصرف بما ليس له، والله تعالى كل شيء خلقه وملكه. قال: وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي الله تعالى لا يسأل عما يفعل، وأما العباد فيسألون. قال: يرحمك الله. وأما قوله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، لما وفق للجواب الصحيح دعا له وصوب جوابه. وأما قوله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، أي أردت أن أمتحن فهمك للدين. ثم قال له: إن رجلين من مزينة، وهي قبيلة من قبائل العرب، أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أي يسعون إليه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟ معناه: هل هو شيء قدره الله تعالى أنه سيحصل منهم، أي باختيارهم ومشيئتهم الحادثة بعد مشيئة الله الأزلية وعلمه الأزلي الأبدي، أم شيء جديد لم يسبق به قدر ولم يعلم الله في الأزل أنه يحصل منهم، إنما هم من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون لله تصرف فيه يعملون؟ أو هل هم ليس لهم اختيار بل هم مسلوبو الاختيار بالمرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المعنى: أن كل ما يعمل العباد من حركات وسكون، حتى النوايا والقصود، على حسب مشيئة الله الأزلية وعلمه وتقديره، ثم رتب على ذلك جزاء لهم، الحسنات بالثواب والسيئات بالعقاب. والرسول صلى الله عليه وسلم استدل بالآية المذكورة وأيد جوابه لهما، لأن الله أقسم بالنفس وما سواها، على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يلهم النفوس فجورها وتقواها، أي أنه لا يكون شيء من أعمال العباد خيرها وشرها إلا بخلق الله تعالى فيهم ذلك. فيعلم من ذلك أن أعمال العباد كلها خلق الله تعالى وكسب للعباد، أي نحن نوجه إليها القصد والإرادة والقدرة التي هي حادثة، وأما حصول ذلك الشيء فهو بخلق الله. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن قال قائل: إذا كان الله شاء لنا أن نفعل كذا من الكفر والمعاصي فماذا نفعل؟ فالجواب أن يقال: المستقبل غيب عنا، ما بعد هذه اللحظة غيب عنا، فالذي علينا أن نسعى لأن نكون قائمين بحقوق الله تعالى وحقوق عباده التي أمرنا بها، ونعتقد في الوقت نفسه أنه إن كان الله علم وشاء أننا نسعى للخيرات كان ذلك علامة على أننا من الذين شاء الله لهم أن يكونوا من أهل النعيم المقيم في الآخرة. وإن لم يتيسر لنا ذلك فلا نكون من أولئك، فلا نستحق ذلك، بل نخشى أن نكون من الذين أراد الله بهم أن يكونوا من أهل العذاب المقيم. كما أن الإنسان يبذر البذر وهو لا يعلم علم يقين أنه يدرك محصول هذا الزرع، فإما أن يموت قبله، وإما بأن تحدث آفة عاهة لهذا البذر فتتلفه فتفسده فلا يدرك الانتفاع بهذا الزرع. إنما نشرع فيه على الأمل، أي على احتمال أننا نعيش حتى يدرك هذا البذر فيصير حبا قوتا أو ثمارا ينتفع بها. كذلك أحدنا إذا أصيب بمرض يتداوى على الأمل، لا يقطع بأنه يتعافى بهذا الدواء، بل يقول: يحتمل أن أتعافى بهذا الدواء ويحتمل أن لا أتعافى به. وهذه أمور الآخرة كذلك، العواقب عنا مستورة محجوبة، إنما نعلم ما حصل قبل هذا فنقول: هذا حصل بمشيئة الله، أما ما لم يقع بعد فإنه غيب عنا. وكما لا يجوز للإنسان أن يقعد ويقول: ما قدر الله تعالى لا بد أن يصل إلى جوفي، ولا يسعى بوجه من الوجوه، بل يعرض نفسه للتلف بالجوع، كذلك لا يجوز أن يقول الإنسان: أنا إن كان الله كتب أني سعيد لا بد أن أكون سعيدا، وإن كان كتب لي غير ذلك لا أكون سعيدا، ثم يقعد من غير أن يسعى لأن يكون من أهل النجاة. ثم يقال: فعل الله لا يقاس على فعل المخلوق، أمامنا أمر يوافق عليه المؤمن والملحد، وذلك الانتفاع بهذه البهائم. هذه البهائم خلق، كما أننا خلق، هي تحس باللذة والألم كما أننا نحس باللذة والألم، فهل يعترض أحد منا على ذبح هذه الذبائح للانتفاع بها؟ هل هو محل اعتراض؟ هل يقول أحد منا أو منكم: هذه البهائم لها أرواح كما أن لنا أرواحا، وتحس بألم كما أننا نحس بألم، فإذا لا يجوز لنا أن نقضي عليها للوصول إلى لذاتنا؟ فيقال لهم: كما أن لا اعتراض لكم في هذه، ليس لكم اعتراض على أن الله تبارك وتعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، فيكون الذين وفقهم من أهل النعيم المقيم في الآخرة، ويكون الذين لم يوفقهم بل خذلهم من أهل العذاب المقيم. أمر الدين لا يتم إلا بالتسليم لله، أما أن يقاس الخالق على المخلوق فهذا ضلال وخسران. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أسرار السواك ومنافعه. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قبسات نورانية وإشراقات خير من هدى الطب النبوي الشريف تزيد المؤمن إيمانا، وتشهد بصدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. مستمعين الكرام، قبل التحدث عن أسرار السواك وما فيه من منافع عظيمة للفم والأسنان، نحب في البداية أن نبين أن أساليب حماية الأسنان في طب الأسنان ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية. أولاً، الطعام الذي هو العنصر الأول في حلقة تسوس الأسنان. ثانياً، تنظيف الأسنان، وذلك لمحاربة البكتيريا وإزالة بقايا الطعام من الأسنان، لأنها سبب كبير في تسوس الأسنان. ثالثاً، تقوية بنية الأسنان لتزداد مناعتها ضد التسوس. لذلك اتجه علم طب الأسنان ومنذ سنين بعيدة إلى اتباع استراتيجية حديثة لحماية الأسنان من التسوس عن طريق التوصل إلى طرق ومركبات ومحاليل كيميائية لحماية الأسنان وتقوية بنيتها، وذلك بعد مئات السنين من الأبحاث، وبعد مجهود كبير وتقدم واسع في العلوم الطبية في العصر الحديث. إلا أن أفضل الخلق وسيد العالمين، ومنذ ما يزيد على 1400 سنة، أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى كل هذا الذي يسعى إليه أطباء الأسنان وخبراء طب حماية الأسنان بما آتاه الله من جوامع الكلم وهدي عظيم ينفع الإنسان في دنياه وآخرته. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. لقد حث وحض عليه الصلاة والسلام أمته وأرشدها إلى استعمال السواك لتطهير الفم وحماية الأسنان وتقويتها، مختصرا بذلك كل الطرق والمركبات الكيميائية الحديثة لحماية الأسنان. فقال الرسول العظيم وسيد العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة

إحباط للرب. مصدر استواك: إن مصدر استواك هو من أجزاء مختلفة من النبات مثل الجذور أو السيقان أو الأغصان أو الفروع، وتختلف هذه الأجزاء التي تؤخذ وتستعمل كسواك من نبات لآخر. فالسواك منه ما هو من شجر الزيتون أو النخيل أو غيرهما، ولكن أهمها نبات الأراك الذي يسمى في بعض البلدان بشجر فرشاة الأسنان، والذي قال عنه العالم الرباني أبو حنيفة رضي الله عنه: هو أفضل ما استيك به، لأنه يفصح الكلام ويطلق اللسان ويطيب النكهة ويشهي الطعام وينقي الدماغ، وأجوده ما استعمل مبلولا بماء الورد. ومما يجدر ذكره أن أنواع النباتات المختلفة التي تؤخذ لتستعمل كسواك لتنظيف الفم والأسنان وتقويتها تحتوي في مجموعها وبنسب مختلفة على العناصر والمواد الكيميائية التي تقوي بنية الأسنان وتحفظها من التسوس، وتقوم بمحاربة البكتيريا التي هي سبب في تسوس الأسنان. كما أن شعيرات السواك التي يستاك بها الأسنان تحل محل الخيوط المستعملة في عملية تنظيف الأسنان والقضاء على البكتيريا. لقد توصل خبراء طب الأسنان، وبسبب التقنيات الحديثة المتبعة في العصر الحديث، إلى الوقوف على أسرار السواك وما فيه من فوائد ومنافع كبيرة للأسنان والفم، من تنظيف الفم وتطهيره وتقوية الأسنان ومعالجة أمراض اللثة والأسنان. وازداد اهتمام خبراء طب الأسنان بالسواك، وعملوا على إدخال عناصره الكيميائية في معاجين الأسنان لما للسواك من تأثيرات إيجابية فعالة على الفم والأسنان. فقد دلت الأبحاث الطبية الحديثة أن عود الأراك يحتوي على مواد كيميائية مؤثرة جدا ومفيدة للأسنان. وفي قسم الأبحاث بشركة سويسرية للأدوية تم إجراء التجارب العلمية على خلاصة السواك، فجاءت النتائج المخبرية لتؤكد أن السواك يحتوي على مواد قاتلة لميكروبات الفم الضارة التي ينتج عنها التهابات اللثة وتسبب تسوس الأسنان. وفي أبحاث أجرتها جامعة الرياض وجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، جاءت المؤشرات مؤكدة لوجود المفعول المضاد للالتهابات والبكتيريا في عود السواك، وخاصة في عود الأراك. لذلك أنتجت شركة سويسرية معجون أسنان ليعتمد في الأسواق الأوروبية، كذلك فعلت شركات عدة في بلدان العالم لإنتاج مثل هذه المعاجين في الأسواق. أحبابنا المستمعين، إن استعمال السواك كما يقول العلماء يجلو الأسنان ويقوي اللثة ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، ويطلق اللسان ويطهر الفم ويرضي الله تعالى ويزيد في الثواب، لأنه سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كما أنه يبيض الأسنان ويسوي الظهر ويهضم الطعام ويقطع البلغم ويزيد في الفصاحة ويجلو البصر ويسكن عروق الرأس ويفيد المعدة ويجلب الرزق
ويسهل نزع الروح ويذكر بالشهادة عند الموت. فلا تعجبن أن يحض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته حضا بليغا على الاهتمام باستعمال السواك في جميع أحوالهم، خاصة عند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم من طول السكوت، وعند أداء الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك. فالسواك إذن يزيد في الثواب ويضاعف في أجر الصلاة. ولقد كان من حرص الصحابة عليهم السلام واهتمامهم بالسواك واتباع هذه السنة المباركة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يضعونه بين رؤوسهم وآذانهم. وفي الختام مستمعين الكرام، وبعد أن تعرفنا على عظمة سنية السواك ووقفنا على أشياء من أسرار السواك وخصائصه وفوائده العظيمة التي يشهد بها الطب الحديث، نقول: سبحان الله العظيم الذي أطلع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومنذ ما يزيد على 1400 سنة على أسرار السواك ومنافعه العظيمة للفم والأسنان. ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله عز من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.

بشرى سارة للأشاعرة. روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فتحقق هذا الحديث بعد 800 عام عندما فتحها السلطان محمد الفاتح رحمه الله، وكان أشعريا يحب الأشاعرة والصوفية، وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح القسطنطينية. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم للسلطان محمد الفاتح ولجيشه الذي كان معه دليل على صحة العقيدة التي كانوا عليها، فقد كانوا أشاعرة ينزهون الله تعالى عن المكان والجسم والأعضاء، ويتوسلون بالأنبياء والصالحين، وفيهم الكثير من الصوفية أصحاب الطرق. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمدح كافرا عقيدته فاسدة، وكيف يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا وهو القائل: لا تقولوا لكافر يا سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. ونخلص من وراء ذلك إلى أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة حقة، وهي عقيدة الأنبياء والأولياء والملائكة، وأن معتنقها على حق ومخالفها على ضلال. فبشرى لكم معشر الأشاعرة.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. رواه البخاري ومسلم. أفيق أيها الناس، احذروا أيها المسلمون، خطر كبير وفساد عظيم. وبعد أن اطلعنا على كتاب عنوانه إلى الذي يسأل أين الله، الذي طبع في بيروت ويقولون فيه كلاما كفريا والعياذ بالله تعالى، ورأينا فيه ما تقشعر له الجلود وتشمئز منه النفوس وتأباه الطباع السليمة في الصحيفة 100 تحت عنوان: ما هو شكل الله؟ ونص عبارته: لا نعرف لله شكلا، وهو أمر خارج عن نطاق البحث العقلي. ويذكر بعد هذه الكلمات والعياذ بالله أن لله شكلا، ولكن البشر لا يعرفون هذا. وقياما منا بالواجب الشرعي وعملا بالقرآن والحديث، ها نحن نرد وننكر هذا الكفر الصريح ونحذر الناس منه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. هذه الآية هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه، كما ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. ويقول الله تعالى في ذم الكفار الذين يشبهون الله بخلقه: وجعلوا له من عباده جزءا. ويقول جل ثناؤه أيضا في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا الله بخلقه. ويقول في نفس السورة: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. ويقول: تقدست أسماؤه ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله مثيل ولا نظير ولا شبيه. والمعلوم لكل عاقل أن الشكل من صفات المخلوقين التي تنزه الله عن الاتصاف بها بدليل ما ذكرناه من النصوص القرآنية والحديثية. وقد نقل الإجماع على نفي الشكل عن الله تعالى الإمام أبو منصور البغدادي رضي الله عنه في كتابه الفرق بين الفرق، وذلك بعد أن ذكر عقائد الفرق الضالة المنحرفة ورد عليها، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فقال: وأجمعوا على إحالة وصفه بالصورة والأعضاء. ثم يقول في نفس الكتاب: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. ويقول الإمام عمر بن محمد النسفي في العقيدة النسفية ما نصه: لا يوصف بالماهية، أي بالهيئة والشكل، ولا بالكيفية. وقال الإمام محمد الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن المعتمد في الجامعة الأزهرية كلية أصول الدين الجزء الثاني ما نصه. أما نحن معاشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور العقائد في الأدلة القطعية التي تواترت على أنه تبارك وتعالى ليس جسما ولا متحيزا ولا متجزئا ولا مركبا ولا محتاجا لأحد، لا إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى نحو ذلك. ولقد جاء القرآن بهذا في المحكمات إذ يقول سبحانه: ليس كمثله شيء ولا يغرنك أيها المطالع ما موه به هذا المؤلف بهذا اللفظ البشع بأنه قال: ما هو شكل الله. وقد سمعت نصوص العلماء في تنزيه الله عن الشكل، وقد قال أيضا الإمام القرطبي رضي الله عنه في كتابه الإعلام الجزء الأول عن الله: لا يتوجه عليه متى ولا أين ولا لما ولا كيف، فلا يقال متى وجد ولا أين وجد ولا كيف هو. وهك نص الإمام الأكبر أبو المظفر الإسفرايني رضي الله عنه في كتابه التبصير في الدين: وأن تعلم أن الحركة والسكون والذهاب والمجيء والكون في مكان والاجتماع والافتراق والقرب والبعد من طريق المسافة والاتصال والانفصال والحجم والجسم والجثة والحيز والمقدار والنواحي والأقطار والجوانب والجهات، كلها لا تجوز عليه تعالى، جميعها يوجب الحد والنهاية. ويتابع قائلا: وقد دللنا على استحالة ذلك على البارئ تعالى، وأصل هذا في كتاب الله تعالى، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه العلامات على الكواكب والشمس والقمر قال: لا أحب الآفلين، فبين أن ما جاز عليه تلك الصفات لا يكون خالقا. ويقول الإمام الإسفرايني أيضا: وأن تعلم أنه لا يجوز عليه الكيفية والكمية والأينية، لأن من لا مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هو. انتهى من كتابه التبصير في الدين. ويقول الإمام المدقق البحر العلام ابن الجوزي في كتابه المدهش ما نصه: وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال كيف، والكيف في حقه محال، أن تتخيله الأوهام وكيف تحده العقول. ويقول في نفس الكتاب: ما عرفه من كيفه، ولا وحده من مثله، ولا عبده من شبهه، المشبه والمعطل أعمى. فبعد هذه النقول الواضحات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات والجواهر الغاليات أقوال الأئمة المهديين وكبار المجتهدين، وبعض نصوص الآيات القرآنية المحكمة، كيف يتجرأ عاقل ومن يدعي العلم والإرشاد والعمل الإسلامي على أن يسطر في كتابه هذا الكفر الفظيع؟ وقد روى البيهقي عن مالك أنه قال: ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، أي مستحيل على الله أن يكون له كيفية. وهل تكون الكيفية بلا طول وعرض وعمق وتركيب وأعضاء وأبعاض وأركان وأدوات وجوارح وصورة وشكل؟ وما هو الشكل إلا هذه المعاني والصفات الحادثة المخلوقة التي هي بخلق الله تعالى؟ وقد قال الإمام السلفي أحمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقد نقل البيهقي عن شيخه أبي سليمان الخطابي أنه قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. فالحذر الحذر أيها الناس من الكفر بأنواعه، ومن تشبيه الله تعالى بخلقه، ومن مطالعة هذا الكتاب وأمثاله من الكتب التي حشي فيها الفساد ونشرت في البلاد وضل بسببها كثير من العباد، فأوقعوا أنفسهم في الهلاك وإن ماتوا معتقدين التشبيه والتجسيم في حق الله تعالى والحيز والشكل والمكان، فإنهم بذلك يكونون وقودا للنار إلى أبد الآباد، وحطب جهنم فيها خالدين. وهذا من جملة التحذير الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على العقيدة الإسلامية ووحدة الأمة المحمدية. وليس هذا التحذير الواجب من تفرقة الصف الإسلامي، بل بنصح أهل الضلال والتحذير من أهل الكفر والفساد نحافظ على وحدة الصف الإسلامي. يقول الإمام أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق ومناصرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما

منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الولي هو من تولاه الله برحمته، والولي صاحب كرامات أكرمه الله بها لصدقه الكامل في اتباعه لنبي زمانه. والولي هو المؤمن المسلم المتعلم لما فرض الله تعلمه، المؤدي لما أوجب الله، المجتنب لما حرم، المكثر من النوافل والطاعات. والولي معصوم من الكفر فقط، وقد يقع في المعاصي بعد أن يصير وليا، لكنه يتوب منها. والولي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأجمع أهل الحق على جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين والخالق الرازق والله فقط. يقول سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فالولي يكون عارفا بالله، مؤمنا أن الله موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يشبه أحدا، ولا يشبهه أحد سبحانه. ومؤمنا بأن الأنبياء والمرسلين أتوا بدين الإسلام وعقيدة لا إله إلا الله، وأنهم معصومون صادقون عادلون أذكياء أمناء. والولي يذكر الله بلفظ صحيح: الله، ولا يحرف اسم الله بقول الله. والولي يحضر مجالس ذكر الله ومدح رسول الله، ويشارك فيها ظاهرا وباطنا. والولي يدافع عن دين الله، ويحب العلم والعلماء، ويحث الناس على تعلم علم الدين الضروري، لأنه شرط أساس لبلوغ درجة الولاية.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقعت في معصية، بادر إلى التوبة قبل الموت، فباب التوبة لا زال مفتوحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فاحرص أخي المؤمن على أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، كن وقافا عند حدود الشريعة، والتزم حضور مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام، فإن المعرفة سبب الترك. أنت إذا وقعت في معصية يجب عليك أن تتوب منها، فإذا كنت لا تعرف أنها معصية كيف تتوب منها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 90 من سورة يونس إلى الآية 31 من سورة هود بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الأربعاء 1 تموز 2026، الموافق ل 16 المحرم 1448. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا بإيمان.
4: أهلا يا علي، صباحه إن شاء الله يكون هيك، صباحكم خير وبركة. صباحك يا كمال. كمان متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة. نتمنى لكم الكثير من الخير والحب والمعرفة.
3: يعني بداية شهر جديد، وهذا الشهر مثل ما بقول أجا بعد غياب لأنه شهر حزيران بارح عم بقرأ النكت اللي عم تنحط على شهر حزيران، مع أنه ما قلوا بالعادي يعني نحن نحس شهر حزيران طويل، لأنه 30 يوم بس
4: العين.
3: لأنه صار فيه كتير أحداث صح. يعني حسيناه طويل، ومثل ما قلنا أنه الناس قبضت قبل بوقت وهالخبريات وهيك. يلا بلشنا بتموز، هلأ منشوف كل الأيام عم تركض ركض، يعني سبحان الله.
4: ركض خلصت السنة،
3: خلصت السنة
4: بعلمك، صرنا بشهر 7.
3: خدي لك على المفاجأة الثانية، يعني غير أنه خلصت السنة، بعد فيه لرمضان 8 أشهر.
4: عن جد؟ يا الله،
3: شوفي كيف الأيام عم تركض ركض.
4: صح
3: يلا حضروا شي سخن وخلينا نعمل صبحية مفيدة بإذن الله مع بعضنا.

0: فيكم تبعثوا لنا رسائلكم لتصبحوا على الناس اللي بتحبوها على رقم الواتساب 0166667602 وتشاركونا تحياتكم وكمان تسلموا على الناس. وشو عم بعبي هوا أنا ساعديني
1: يلا حنكفي
0: جيت بدي أفتح الواتساب طلع لي الكود. على فكرة بدنا نحكي عن هالموضوع قريبا إن شاء الله. امبارح كنا عم بحكي أنا وياك إنه عندنا موضوع هذا هو الموضوع
1: حلو
0: لأنه في الواتساب عاملين ميزة جديدة إنه بطل في مين ما كان معه رقمك يفوت يحكيك.
1: ايوه عرفت علي يعني بياخذ الرقم من اي جروب ويلا
0: بفوت بيحكي. لا بده يكون اكيد اذا انت عملتي هالميزه يعني بده يكون معه الكود اللي انت حاطتيه او الاسم. هلا في ناس قريبا حتنطلق يعني هذا انحكى فيها وهيك.
1: أيوة.
0: على كل حال يلا هلا شوي وبلش قراءه رسائلكم.

0: بهيج العويك بتصبح علينا وبتوجه تحية للمستمعين. كمان عنا رسالة من أحمد علوي من ألمانيا بصبح على والدته وزوجته وابن خالته مصطفى مكوك. أمه لأحمد علوي كمان بتصبح علينا وبتوجه تحية لأولادها أحمد وجينان وإيهاب وياسمين وابن أختها مصطفى. شكله مصطفى حبيب العيلة كلها, يعني إنه الكل عم بوجه له تحية. عبالنا نتعرف على مصطفى.
1: حلو. نعم سناء كمان يسعد صباحك, تحياتنا لسناء شماس, أيضا لسناء بتوجه تحياتها لنعيم مرعي وزوجته مها. في عنا هنيدة كمان يسعد صباحك يا هنيدة الحلبي, يسعد صباحكم علي وإيمان وصباح المستمعين. أنا بالغالب بشتغل. أوكي أهلا وسهلا فيك, أهلا وسهلا فيك يا هنيدة, وتحياتنا لكل اللي عم بيتابعونا. سيد سعد الشهاب خالتي أسمى كمان يسعد صباحك, وبهيج العويك.

عنا كمان رسالة من دارين بتوجه تحية لنا وبدها توجه تهنئة لتخرج تلاميذ الصف السادس بثانوية الهداية وبتهني ابن حمزة بتخرجه وبتقوله مبارك إن شاء الله وإن شاء الله بتشوفه بأعلى المراتب. نحن كمان منبارك لكم منبارك لكل الطلاب اللي عم ينجحوا واللي عم يجيبوا نتائج حلوة. بدي بارك لنور جمال بنت الصديق مصطفى كمان مبارح نشحيت الحمد لله هيك إن شاء الله منشوفك بأعلى المراتب وبتحقق كل شيء عبالك تعمليه.

0: كمان بدنا نصبح على كل المتابعين. عنا رسالة: أسعد الله صباحكم علي وإيمان ومستمعين نداء المعرفة. بحب صبح على خي أبو محمد زيد أسامة أبو داود من الدنمارك، تحياتنا لألكن. كمان أحلى صبحية معكم. بس مين معنا يا ريت نعرف؟ ست غادة بيضون. الله يسعدكم دنيا وآخرة. إيمان وعلي، فرح الله قلبكم، قدر الفرحة اللي بتزرعوها فينا.
1: شكراً
0: كتير لأليك على هالكلام الطيب. حنين، صباح الخير وتحية لبنتي فاطمة وابني محمد، أهلا وسهلا وصباح لدارين.
1: طيب خلينا نسمع دعاء اليوم، من بعدها بنعرف شو بدنا نسمع، شو بدنا نقول.
0: ورد اليوم
1: خاند عصالي الله تعالى.

اليوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على محمد النبي المؤيد المنصور، وعلى أصحابه الطيبين شموس الهدى وآله البدو. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

0: ورد اليوم
1: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأربعاء 16/1448 الموافق لا 1 تموز 2026. منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. يا حي يا قيوم ألف مرة. إذن ورد اليوم هو يا حي يا قيوم ألف مرة. قال المحدث الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه: إذا إنسان وقع في ضيق وقال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، الله يفرج عنه. أما الذي يقول ألف مرة هذا سر عظيم.

0: حنكفي بقراءة الرسائل يا علي. سيد مروان أسعد الله صباحكم بكل خير. إيمان وعلي على إيمان وعلي هيدا اقتراح لسؤال اليوم. بعت لنا اقتراح، شو الأكل اللي بترغبوا تشموا ريحتها وبترغبوا تاكلوها؟
1: أيوة.
0: تحياتي لكم ولأسرة البرنامج. هلا أنا عم بلش فكر بالجواب. خبي عندك لسؤال يا علي، خبي
1: نعم
0: عندك.
1: على فكرة سؤال اليوم عن الأكل كمان.
0: كمان عن الأكل.
1: ثابت.
0: كمان عنا رسالة، أسعد الله صباحكم إيمان وعلي وجميع المستمعين، معكم غالية. بدي أتشكر كمال على الأنشيد الحلوة، إذا ممكن نسمع شيء أنشودة للحاج سعد بغدادي.

طيب بدنا نحكي عن الذهب يا إيمان. بآخر التحديثات هلا عم شوف سعر البورصة سعر الأونصة وصل ل 3979 دولار، أما بالنسبة لجرام الذهب عيار 24128 دولار، عيار 22118 دولار، وعيار 21112 دولار. وعرف ليش شطري يعني عم بحكي عن الذهب يعني سبحان الله

0: تحية عم بيقولوا لعائلة الحاج أبو بلال وبلال وعبد الرحمن وليال ودارين ودانيا، ونخص بالتعذية القادري. هذه رسالة بس ما بعرف من مين، ما كاتبين، يمكن إيمان فراج يمكن، ما بعرف.
1: أوكي، لكان اللي بده يبعث لنا رسالة في كمان يكتب لنا اسمه بآخر الرسالة على 0166-76-02. بدي صبح على ست أماني لحسين، وكمان بدي صبح على عبد الرحمن. حبيبي عبد الرحمن، يسعد صباحك، بتمنى يكون عم يسمعنا.
0: صباح عبد الرحمن.
1: كمان صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا، وأهلا وسهلا فيكم.

0: بهارات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
1: رجعنا يا علي.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة وصوتي بعيد ولا منيح؟
1: لا منيح.
2: تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ وبعدهم عم يبعتونا رسائلهم. الحاجة رنا بيضون عم تقول بدها تبارك لفاطمة خروف بشهادتها. كمان نحن منبارك لها. بتقول لحام يسعد صباحك، تحية للمستمعين. باسمة عم تقول تحية لكمال عم بيحط لنا هالمدايح الحلوة، ومحمد بغدادي كمان بيصبح علينا.
1: بدي صبح الدكتورة نبيلة رجب كمان بألمانيا، يسعد صباحك.
2: صباحو دكتورة نبيلة،
1: صباحو كمان، صباح مبارك بكل خير إن شاء الله، صباح جديد والبركات. في مزيد وتحياتي لجميع الأحبة وخاصة زوجتي هناء عطوي مع أنشودة أم الحسن. صباحو بابا.

بقى مع هالأنشودة حنكفي شوي قراءة رسائل قبل ما نفوت بخبرية اليوم. عنا رسالة أوكي إيمان فراج هي اللي كانت عم تبعت لنا من شوي، حأقرأ بعدين الرسائل. خلينا نفوت بخبرية اليوم، طلعت لقيت الساعة 8 إلا ربع في الفقرة الصحية اليوم. الموضوع الصحي كتير قوي، بس خلينا نبلش أول شيء بخبرية اليوم. متى

0: خبرية اليوم.
1: خبرية اليوم إيمان، نحن على الهواء.
2: أوكي.
1: بس هي عم تستني عن شيء يعني بالحلقة إنه هيدا. طيب.
2: نعم.
1: مع بدء ارتفاع درجات الحرارة بلبنان خاصة بالشهري أيار وتشرين الأول،
2: أوكي،
1: تبدأ الأفاعي بالخروج من سبيتها الشتوي. بتعرف الحياة بتتخبى بالأرض بالشتاء، بعدين بالشوب بتشوي، بدها تطلع. ليه؟ لأنه بدها تأكل وبدها تتزوج. يقال أنه توجد عدة أنواع من الأفاعي السامة بلبنان. عندنا كتير أفاعي سامة بلبنان، هلا بحفظ بأسمائهم، وعدد آخر غير مضر، ولكن الحذر مهم، وخاصة للناس اللي عايشين بالجبال أو بالبقاع أو بالعلبك يعني بالستين. من النصائح المهمة اللي بنعطيها لتحموا حالكم من هالأفاعي، أنه أول شيء إغلاق الفتحات يعني بالبيت، إذا في عندكم فتحات بالحيطان أو هيدي اللي بيطلع منها المي لما تشطفوا، سكروها، سد الشقوق، وضع شباك من منخل على النوافذ وفتحات التهوية، يعني ما تخلوا الشباك مفتوح بلا منخل. الصراحة
2: منخل أكيد.
1: ما بتعرفوا أمتى بتفوت حية أو عقرب أو هيدا. الموضوع الملفت أنه أنا عم بعمل ريسيرش عن الموضوع، بما أنه هذا موسم هلأ طلع في نبتة. هلأ في ناس أكيد بتعرف هالخبرية، في ناس يمكن ما بتعرفها، بس أنا أول مرة عرفتها. يعني أنت بتعرفيها؟
2: أنه
1: في نبتة اسمها شيح.
2: أي.
1: شيح، هذه النبتة وين ما كانت وين ما انوجدت بيهربوا منها الأفاعي والعقارب.
2: أيوة.
1: بينفروا من ريحتها، ما بيقربوا أبدا. ففيكن تزرعوها على باب بيتكن أو تحطوا بو زريعة شيح على البرندة عندكن مثلا، وهيك أبدا الأفاعي والعقارب ما بتقرب لما تكون هذه النبتة موجودة.
2: كتير حبيت الخبرية
1: هذه، كانت خبرية اليوم.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: يعني كتير بنسمع ناس بتعاني من قصة النوم الغلط مثل ما بيقولوا، يعني مثلا المخدة ما مناسبة لقلن، أوجاع الرقبة بيقوموا من النوم رقبتهم عم توجعهم. كمان يعني كيف نحن بدنا نختار المخدة الصحية أو المخدة اللي بتناسبنا؟
4: حتى عمرار الفرشة بتكون كمان غلط طريقة
3: أو شيء الطريقة الصحيحة للنام فيها. يعني بيقولوا لك أنه خط مدري قد 90 درجة. على كل حال حنسأل هالمواضيع كلها ونحكي فيها مع الدكتورة سميرة عياد. يسعد صباحك دكتورة.
5: صباح الخير، كيف حالكم؟
3: الحمد لله.
4: بدنا ننام برياحة مرتاحين، كيف؟ أعطينا الطريقة
5: كيف. هلأ أول شيء بدي أقوله أنه لتنام منيح وجودة النوم تكون منيحة، المهم كتير أن المخدة تكون منيحة.
4: أوكي
5: أوكي، يعني بدنا نختار المخدة تكون مناسبة لإلنا. ما في مخدة واحدة بتناسب كل العالم، يعني ما في يقلك جيبي هاي المخدة واستعمليها حتكون بتناسبك لإلك ولإلي ولكل أي حدا. كل حدا بده يختار المخدة عقياسه. أول شيء أنه إذا كنا نايمين على ظهرنا، ارتفاع المخدة بده يكون متوسط، مش كتير عالية ولا كتير واطية. وكيف منعرف هيدا الشيء؟ أنه إذا كانت واطية المخدة رقبتنا شوي بتحسيها هيك كأنها دافشة أو راجعة لورا. أما إذا كانت عالية فحنحس كأنه المحل الدقن تبعنا هيك كأنه لقدام، فبتكون عالية المخدة علينا. بدها تكون هي كأنه بدها يكون مستوى راسنا تقريبا أعلى شوي من مستوى جسمنا، مش كتير.
4: أوكي
5: أوكي. أما على الجنب فنحنا بده يكون المخدة بدها تملي الفراغ اللي هو بين الراس وبين الكتف. فالواحد كيف بيعرف حاله إذا هيدا المخدة بتناسبه؟ بحط المخدة بنام على جنبه عليها، وبيكون في حدا عم بيراقبه من وراء إذا راس، يعني إذا راسه هو على نفس المستوى مع امتداد العمود الفقري. هيك بيكون بيعرف إنه المخدة عبت له هيدا الفراغ وهي منا كتير عالية عليه ولا واطية. ومهم شغلة كمان انه المخدة تكون لازقة برقبتنا وكتفنا، مش بس عم نلقل الراس عليها ومحل الكتف هو فاضي بالهواء، بده يكون ملقى معبى كل الفراغ.
4: نعم معلومات، يعني اول مرة بسمعها انا هيدول التفاصيل.
5: صح، فهيك منعرف انه المخدة هي مناسبة لحجمنا لجسمنا.
3: طيب دكتورة بدي أسأل، كيف الواحد يعني مثلا إذا واحد يروح يشتري مخدة، هو اللي بيعملون دغري يعني هو بالمحل ولا بعد التجربة مثلا؟ كيف يعني بتنصح الواحد يعرف كيف يشتري المخدة اللي بتناسبه؟
5: أوكي، هلأ نحن بما أنه بالمحل ما حنقدر نتسطح على المخدة،
4: ما حنقدر نجربها يعني.
5: ففينا نحطها على الحيط وبتشوف قياسة، يعني كأنه الحيط هو الفرش اللي تنام عليه.
4: أيوة،
5: فبتشوف ساعة القياس.
3: نعم.
4: أوكي. طيب كمان أوقات مثلا بيحكون عن وضعيات مريحة أكتر من وضعيات اللي بينام مثلا على ظهره على جنبه، في ناس بتنام على بطنه، كمان هيدا الشيء بيأثر على أوجاع الرقبة؟
5: أكيد أكيد. الأول شيء النوم على بطن منا صحية أبدا، لأنه لما بدنا ننام على بطننا إجباري أنه رقبتنا تكون ميلة لميلة واحدة، يعني بارمة على ميلة واحدة، فهيدا الشيء ممكن الشخص يفيق مع تسنيجة رقبة، فهيدا منا منيحة أبدا. يعني كتير منتجنب أنه ما ننام على البطن، حتى للظهر منا صحية ومنا منيحة، لأنه الظهر بيتغير كل الشكل تاعه، بصير بده يعمل حتى أوجع ظهر.
4: أيوة.
5: أوكي. أما على الجنب فهي أحسن شيء، يعني بالمرتبة الأولى هي على الجنب. ومهم كمان أنه نحط مخدة بين الركب، يعني يكون الركب مطويين شوي ونحط مخدة بشكل أنه ينفصلوا شوي عن بعض، لأنه بيريح الظهر وبيريح الوراك.
4: مهمة هيدا.
5: صح. أما على الظهر فمثل ما حكينا عن مخدة تكون لقياس منيح تبعها، ومنرجع كمان مخدة تانية كمان تحت الركب، كمان هيدا الشيء بريح كتير الظهر.
4: نعم نعم.
5: يعني إذا عنا وجع ظهر أو ما عنا وجع ظهر فينا نعمل هيدا الأشياء التظبيطات، لأنه بنكون عم نعمل وقاية حتى ما يصير عنا هيدا الشيء.
3: نعم دكتورة سميرة، بنسمع كتير ناس بفيقوا من النوم مبروقين أو مثلا رقبتهم مصنجة وبيبقوا على وقت طويل ما قادرين يحركوها، أو تكون مصنجة من ميلة أكتر من ميلة. شو النصائح اللي بتعطيها ليعالجوا هالمشكلة؟
5: أوكي، أول شيء بدنا نعرفه أنه لما نفيق من النوم مزعوجين أو مصنجين أو ميبسين أو راسنا عم يوجعنا، فهيدا بالعادة علامة أنه نومتنا منا منيحة، نوعية النوم منا منيحة. بتكون ممكن تكون المخدة عالية علينا، ممكن نكون زحطناها بشكل معبة الفراغ، ممكن نكون عم ننام مثل ما قلت على بطننا، هيدا كمان بسبب هيدا التصنيجة. هلأ مهم كتير انه نختار المخدة الصح. عدم اختيار المخدة الصح مثل ما قلنا بيؤدي لتصنيج او لتيبس بالرقبة على الفيقة. ومهم كتير انه لما نفيق نحرك شوي رقبتنا، خاصة اذا نحن من النوع اللي مننام على وقت طويل على نفس الوضعية.
4: تمام. دكتورة سميرة بدي أسألك، شو مواصفات المخدة المثالية؟ يعني من شو بدها تكون مؤلفة؟ من جوا شو في بقلبها؟ في ناس بتقلك كابوكس، ناس بتقلك أوتون، ناس بتقلك صوف، يعني أنت شو بتنصحينا؟
5: هلأ في الصوف هي يمكن القاسي كتير، فهي منا كتير منيحة. في شيء الميموري فوم هيدا يمكن شوي أحسن، لأنه بتحفظ نوعية أو قياس رقبتك، فبتضلك أنت إذا نايم عليها عم بتنامي على تقريبا نفس الشيء كل يوم. في هيدا اللي بيقولوله يمكن الريش، هيدا مثلا كتير بتخفص، يعني كتير بتنزل، فمنا كتير منيحة، لأنه حتنزل حتحس حالك خلاص كأنه
4: تخفص.
5: صح فيمكن الميموري فوم منيحة، بس المهم أنه نكون قياسها ضابط على رقبتنا، على رقبة كل واحد.
4: كمان الفرشة عم يسأل كمال بتأثر، صح؟ فرشة تتخذ
5: طبعا بتأثر. هي الفرشة بدها تكون ولا كتير قاسية، مثل ما كانوا من زمان يخبرونا انه قاسية احسن، لا مش كتير قاسية ولا كتير طرية بشكل انه الواحد هيك يحس حاله نايم بالمي او شيء. هي بدها تكون معتدلة، يعني متوسطة، انه بشكل تكون مريحة ومش انه عم بتوجع لما عم نام عليها قد ما قاسية.
4: نعم
3: طيب، شكرا كتير على هالمعلومات الدكتورة سميرة عياد، وإن شاء الله إلنا لقاءات تانية معك.
5: بارك الله فيك.
3: آمين وبكم في أمان الله.
5: مع السلامة.

0: رساله بيقولوا فيها بدي ابعت سلام للحاج محمد شتيله والحاج عبد الرحمن الكعكي اخوكم عمر عاشور، تحيه لك يا عمر. كمان تحيه للحاج يوسف عاشور، تحيه لزوجته الحاجه سهام. الحاج علي شحيمي، صباح الخير للجميع بخصوص بالذكر اهل بلبنان وبتركيا، وبوجه تحيه للشيخ نبيل الشريف ومحمد الاخرس والشيخ محمد الشحيمي والشيخ عبد الرحمن عماش، وبده مديح عن المدينه وبيطلب الدعاء للحاجه نوال الملا زوجته يعني. اوكي طيب، خلينا نفوت بسؤال اليوم لنبطل في عنا وقت كتير.
1: سؤال اليوم،
0: سؤال اليوم مهضوم هيك عن الأكلات. أنا دائما بحب مري أكلات من وقت للتاني
2: بس يكون جيعان.
0: ايه
2: عارفه شو عم يسأل علي.
0: طيب، أغرب شيء أكلته بعد نص ليل وضايقكم بوقتها؟
2: وضايق بوقتها؟ لا، بهيدا الوقت أكيد حتتضايق يعني إذا بدك تاكل.
0: لا لا، في قصص بتتاكل ما بتضايق بعد نص ليل يعني.
2: الساعة 12 وحدة وزارة.
0: ايه
2: بدو يعطو سكر الهواء.
0: راحت العطسة. شو قصص؟ أنا بتذكر مرة بالزمانات سحرت فت بلبن، كان رمضان يعني، فت بلبن وحمص، وقبل قبل وقت يعني الإمساك بشوي. يعني صار فيه علي صار
2: تقيلة يعني،
0: تقيلة، والعطش اللي صابني وال يعني الفول والحمص والفتة ما بعرف كيف بيكلون بالليل، كيف بيتصحرون.
2: في ناس ما
0: في ناس تتصحرون
2: يعني،
0: بتضايق بتعطش. طيب، بعتونا أجوبتكم على 0166 76 02، خبرونا عن شيء أكلتوه بعد نص ليل وضايقكم بوقتها.

0: الكفتة واللبني طيب
1: يا عيني. هلا الكفتة واللبني كمان بعد 12 بالليل يعني بطون بينزل على المعدة. طيب
2: شو أغرب أكلات هيك أكلتوها بعد نص الليل وضايقتكن؟ هذا سؤال علي.
1: هاني عم بقول صينية كبة.
2: كبة؟ بعد نص
1: هي إذا أكلناها الظهر متعبين على كل
2: بتبقى 3 أيام بالأكل.
1: بس هي بتشد يعني سبحان الله. طيبة صنية الكبة بعد الليل.
2: بس تقيلة.
1: نعم.
2: طيبة بس تقيلة. أنا ريما من تركيا. صباح الخير لك يا ريما. يسعد كل أوقاتك. إذا جاوبونا على 01-66-76-02 أغرب شيء أكلته بعد نص الليل وضايقكم بوقتها.
1: قال أنا المنقوشة بزعتر ولفة الفلافل بنص الليل على قد ما طيبين وبحبهم بس ما بيخلوني نام.
2: اثنين؟ هي المنقوشة الزعتر لحالها
1: عم تعطي خيارين هي. لأنه الاثنين بتعبوها.
2: الاثنين بفوتوها المستشفى دغري.
1: منقوشة بعد نص الليل. بس كمان برضو بتلاقي كتير ناس بيتسحروا مناقيش أو بيأكلوا بالليل مناقيش. طيب المنقوشة بالليل. بس بتعرفي المنقوشة طيب الصبح.
2: طيب
1: كوني فايقة انت نهار احد بالاحد ما عندك شيء يعني يعني تكوني هيك ملحوقة
2: عروة
1: كباية شاي منقوشة جبنة منقوشة زعتر كمان مع خضرة
2: بلع نفسك وكشك منقوشة كشك من شو
1: خلص بصير يعني هذا بتعدي بلا اكل لتاني يوم
2: توماتش هالقد. طيب اسعد الله صباحكم بكل خير وحفظكم ورعاكم. تحياتي لكم وللمستمعين ولزوجي وولادي واخواتي ولجروبنا. كنت غايبة عنكم. لا هي فاطمة وين هالغيبة؟ فاطمة الحمصي رحمك الله يا حشو أدى القادر وألهم أهلك وأحبابك الصبر والسلوان رحمه الله.
1: طيب أبو حسين عيتاني بيقول رمضان الماضي تسحرت مرتين فول من واحد من المحلات المشهورة والمرتين انضربت لقيت نفسي وقضيتها يعني عم بتدشى كل اليوم.
2: ايه صعبة صعبة. طيب منقوشة الزعتر بتضايق بالليل منقوشة الزعتر. بدي صبح يا سوزاني صوت صباحك صباح الهنا والسرور ورائحة البخور. محمد بغدادي كمان يسعد صباحك.

0: يا زمان.
1: طيب بعد ما كفينا معكم بتلقي رسائلكم على سؤال اليوم، أغرب شيء أكلتوا بعد نص الليل وضايقكم بوقتها، بعتولنا جابتكم على 01-66-76-02. حس الأشياء اللي فيها شوكولا كتير كمان هيدا بتعمل حرقة بالنص الليل.
2: لا شوكولا يعني. هلا هو لا يفضل أنه يأكل الواحد حلو قبل ما ينام، هيك بسمع أنه يأكل شيء بقلبه سكر وينام، أصلا السكر بيعطي طاقة فهيفوت ما حينام،
1: هاي هايبر أكتر وبيعمل أسيد كمان وقت بدك نعم الرفلو صعب.
2: نعم نادية بغدادي بتقول إذا كل شيء فيه توم، إذا أكلت شيء بقلبه توم ونمت يعني هذا الشيء بدايق أكيد التوم، والتوم بالنهار بدايق
1: كيف بالليل.
2: تحية لأختي هدى عم تقول وجروب القلوب البيضاء. كمان من رسالة وصلتنا من زوجة لعائشة الأسمر عم تقول، عم بيقول تمنياتي لألكن ولزوجتي عائشة معيسة أنه يكون نهاركم مليء بالفرح والسعادة ورضا رب العالمين. بارك الله بكم أبو عيسى، شكرا على الرسالة الحلوة. كمان من الرسائل اللي وصلتنا قال تخيلوا تاكلوا أبوات وفوارغ بالليل.
1: ياي
2: ما بعرف
1: ياي.
2: ما بعرف حدا بيقدر يعمله. ما بعرف مين هو اللي قوي هالقد.
1: هذا لما بيضرب الجوع يا علي بعد نص الليل بتقوم تفتح البراد وبيطلع بوجهك،
2: يعني متعب الموضوع جدا. أكيد. جدا متعب. صدقوني أنا يعني تقليل الأكل بالليل وخاصة لما تاخدوا قرار أنه بكون توقفوا أكل مثلا على الستة، صدقوني بتتغير معكم الأمور كتير.
1: صحيح.
2: بتناموا برياحة، بتقوموا مرتاحين. لو جعتوا أنا مثلا هلأ لأنه عم بعمل دايت وهيك، كل ما جوع بشرب مي
1: لأنه
2: بوقف أكل أنا الساعة ستة خلص، يعني بعد الستة بطل بدي أكل
1: ولا شيء ولا شيء ولا فواكه ولا حلو ولا شيء
2: ولا شيء ولا شيء وبجي لأحفى يعني
1: يعني
2: كتير بجوع وهيك بشرب مي
1: يلا منيحة.
2: تلاحظت أنه أغلب شعوري بالجوع اللي بيجي بالليل هو منه شعور مزبوط. يعني هو مثل جوع عاطفي مثل ما بيقولوا له أنه دايني خلقه بدي أتسلم.
1: هذا كنت تحكي عنه استجينان عطشان كمان ونرجع مستقبلا بنفس الموضوع. يعني حقيقة ما بيكون أنت عندك
2: جوعان. لا انا اكلت ثلاث وجبات بالنهار
1: خلص
2: ليه عم بدي اكل بالليل.
1: نعم.
2: فهذا الشعور بكون قلت لك بكون واحد زهقان او ما عارف حاله شو بده يعمل او ما بعرف شاف شيء على السوشيال ميديا خليته هيك هذا، بس انه يتجاهل هذا الشعور يشرب مي بتلاقيه بعد 10 دقائق بطل جوعان.
1: صح
2: عرفتي سبحان الله.
1: الريلز اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا يعني شو بدي خبرك من وصفه لوصفه وكل وحده احلى واطيب من الثانيه. على فكره كمان في ناس بتقوم هيك الآن لنقول على 12 وحدة تقوم تعمل أندومي مثلا.
2: لا صعب الأندومي
1: وخطعة سوسات وحر وبهارات هو زيت نفسه الأندومي ما بيقطع معي.
2: هلا يمكن يقولوا علي أنه عنده هيك تناقض بآرائه، بس أمرار طيبة أمرار طيبة هيدي الساندويش الصغير اللي بتنعمل لما تفيقي من النوم فجأة جوعانة.
1: ايوه
2: فهمت علي.
1: بس شو الساندويتش شو يعني
2: زعتر
1: شو
2: وزيت مثلا
1: زعتر وزيت غالي علي
2: او مثلا ما بعرف في ناس عندهم حركه انه بحطوا جنب التخت شيء بيقوموا بس انه على جوع بياكلوه مثلا.
1: ايوه
2: بسكوت
1: بالجارور بالكومود هيدا اللي حطه.
2: لا ينبغي
1: ما خلص فرشينا سننا ونمنا. حافظوا عليهم انضف.
2: نعم.
1: طيب هات لنشوف ليلى على يوان بصبحكم بالخير وبصبح على اخواتي وصديقاتي الغاليات وعلى كل المستمعين وجوابي. الحبوب أصعب شيء بالليل.
2: عدس وحمص وفول. نعم.
1: أكيد هولي بيضايقوا كتير.
2: نعم.
1: أسعد الله صباحكم الجميل. نحن بالصيف صيام 22 ساعة تقريبا، الأكل بهالوقت متعب جدا وخاصة شوربة العدس.
2: شكلها هنا
1: قديه طيبة قديه بتضايق.
2: نعم
1: مصبوط.

0: رسالة من غسان دليقان بسلم على آدم دليقان. هو ما عنده نشاط بالمدرسة.
1: ما عنده ولا عنده؟
0: هو معي عنده حيرتوني. ما فهمت كثير.
1: أوكي
0: نحن منسلم على قدومة.
1: عنده نشاط بالمدرسة كرمال التخرج. ما هيك سيد غسان؟
0: هيك
1: أنا هيك بحس.
0: أوكي.
1: نعم. كمان بالعودة لسؤالك يا علي، أغرب شيء أكلته بعد منتصف الليل وضايقك بوقتها، بظن كتار عملوها هيدي، فاقوا وفتحوا كيسة شيبس مع كيسة لبنة ويلا.
0: لا ما بعمل هالحركات.
1: طيبين شيبس ولبنة كتير طيبين.
0: لك ايه بس انه بالليل وقت يعني ما بعرف
1: كتير هالقد. ايه
0: نعم
1: مع البونجوسة عرفت تتكمل. طيب شو بعد عنا هيك اشياء غريبة؟ كورن فليكس بالعصير كمان. كورن فليكس في ناس تقوم تاكل كورن فليكس بالليل.
0: انا لا باكلهم بالليل ولا الصبح الصراحة، لانه بيعطوا بفكروا الناس انه هولي صحيين. هني منهم صحيين.
1: نعم
0: منهم صحيين. يعني كله شي خبز مثلا شوفان مع بيضة مثلا، بحس صحي اكتر صحي من هالقصص.
1: صح. او مثلا في ناس بتفتح البراد تشوفي بواقي هيك باقيين من الغداء مثلا، يلا هالخبزة بنحطها على السفرة ومنبلش. تخيل بمدوا السفر بعد نص ليل مثلا.

0: عم تقول أصعب أكلة هي الحبوب بالنسبة إلي والثوم خاصة بعد نص ليل يعني. وعم تطلب نسمع مديح مهما جرى للمنشد محمد معروف كارانوح رحمه الله. كمان عنا تحية لسعد شهاب وإيمان شهاب ومروى قنواتي وفاطمة قنواتي وعبد الرحمن قنواتي. هذه الرسالة من إيمان شهاب.
1: تحياتنا للجميع. كمان من الأشياء اللي هيك صعبة وبتضايق علي بعد نص ليل إن المقالة.
0: أيوة.
1: إذا مثلاً على الغداء عاملين مقالة ترجع تجدد بعد نص ليل.
0: حسيتك أسميتي أغلب الأكلات. شو القصص اللي ما بتضايقك بعد نص ليل؟
1: أنه بده يكون شيء خفيف.
0: مثل شو يعني؟ لبن؟
1: يعني ساندويش صغيرة لبنة مثلاً.
0: أوكي.
1: ساندويش صغيرة جبنة. لأنه الطبخ كتير صعب. حس أنه أي نوع من أنواع الطبخات مثلاً بعد نص ليل هيدي صعبة. وخصوصي أنه أنت بتكون عامل حسابك أنه هي بدها تكون لغدا تاني يوم. بتفيق تاني يوم بتلاقي ممسوحة الطبخة. عرفت؟ فإيه صعب صعب.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء الأول من تموز 2026 الموافق للسادس عشر من شهر المحرم 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار. وقد عنونت دور عسكري أمريكي مباشر بين لبنان وإسرائيل رزمت عقوبات جديدة على الكيانات المالية للحزب.

النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. مذكرات جلب سياسية إلى بعبدة، الرئيس يحتاج إلى دعمكم. إيران تعلق التفاوض لأجل هرمز ولبنان. طهران لواشنطن، البند 13 ثم المفاوضات.

وإلى جريدة الديار، وقد عنون تطبيق اتفاق الإطار معلق والكلمة الفصل للبنتاغون: الثنائي جهز عدة المواجهة بعبدة واليارزي إلى المواجهاتها. أموال طهران المجمدة على طاولة المباحثات.

ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بين طهران وواشنطن لمنع انهيار مذكرة التفاهم. إيران تتمسك بالتطبيق الحرفي للتفاهم بسيادتها على هرمز وإنهاء الحرب في لبنان. نتنياهو يترجم الاتفاق لجنوده: لن ننسحب، واضربوا بلا رحمة ولا تنتظروا الأوامر.

وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت نتنياهو يشرف على تفجير القرى والمنازل، والقيادة الوسطى تبحث عن ترتيبات للمناطق التجريبية، اتفاق إطار لبناني حول الخطوط الحمر للاستقرار، وعقوبات أمريكية جديدة على القرض الحسن وبيت المال، مبعوثات ترامب في الدوحة والاجتماع أمريكي إيران اليوم، مباحثات سعودية صينية حول العلاقات وأمن هرمز.

نختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. الوسطاء لتحريك تفاهمات واشنطن وطهران. العراق ضبط ملايين الدولارات في منزل وكيل النفط. 4 ملفات رئيسية للتعجيل بتنفيذ اتفاق غزة. واشنطن تستهدف القلب المالي لحزب الله. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يعني يا علي توينز، شو بدي أقول لك؟ أنت وبشارع النويري.
4: نعم، أوكي. جاي من الديوان.
3: جاي من الديوان أنت وبشارع النويري، بدك تروح عند كافي إدريس. تحياتنا لكل العاملين بكافي إدريس على الخدمة اللي كتير مرتبة. أوكي، قبله شو كان في إيطاليا سل؟ إيطاليا سل كلنا بنعرفه، وبعده موجود للتليفونات والأكسسوارات. هلا وين الخبرية؟ أنه كمان إدريس محمد في عنده محل تاني مقابلهم دغري، بوجهن دغري على تاني خط، اسمه توينز موبايل. توينز موبايل كمان لإدريس محمد، تحياتنا لإله. وفي بقلبه صيانة وتصليح، مش بس مبيع موبايلات.
4: يعني أي حدا انتزع تليفونه بطاريته انطفت، ما عاد شو بيه تليفونه، انزلوا عند توينز.
3: أيوة، تنزلوا عند توينز. فتحياتنا لإله.
4: 50 متر بعد الديوان على الشمال بتلاقيهم، هيك محلين توينز حلوين مع بعضهم.
3: برافو، هذا هو.

0: دخل أستاذ اللغة العربية صفه يحمل بين يديه طبقا فيه سمكة مشوية، فدهش الطلاب وقال الأستاذ: سنأخذ اليوم درسا في اللغة العربية، والسمكة مثال على ذلك. ما هو إعراب حتى في الجملة التالية: أكلت السمكة حتى ذيلها؟ فقال أحد الطلبة: بسيطة، حرف جر بمعنى إلى، والذيل هو نهاية الغاية، فكأنني قلت أكلتها إلى حدود ذيلها، ثم توقفت ولم آكله. فنهض طالب ثان وقال: أكلت السمكة حتى ذيلها. إذن حتى هنا حرف عطف مثل واو العطف، والذيل معطوف على السمكة، والمعنى أنني التهمت السمكة والذيل معا. وهنا قام طالب ثالث وقال: أكلت السمكة حتى ذيلها. حتى هنا حرف استئناف، وكلمة ذيلها هي مبتدأ، والتقدير حتى ذيلها مأكول أيضا. حينها ابتسم الأستاذ وهو يقول: أحسنتم جميعكم على صواب، حرف حتى يغير معنى ما بعده بناء على حركته الإعرابية.
1: عن جمال اللغة العربية والتنوع الموجود فيها بيسعدنا نستضيف الدكتورة سناء السواز، دكتورة وهي مدرسة باللغة العربية بالجامعة العالمية، لنحكي أكثر عن الموضوع. يسعد صباحك دكتورة سناء.
2: أهلا بكم.
1: يعني
2: هذه قصة كتير جميلة ومعبرة، سبحان الله، هي قصة يعني نحوية.
0: نعم.
2: وهذه القصة كما واضح تشير إلى إحدى خصائص اللغة العربية، ألا وهي الإعراب. الإعراب هو يعتبر من أقوى عناصر اللغة العربية، ومن أخص من أقوى خصائصها، هو اللي بيبين المعاني من الفاعلية للمفعولية والإضافة، كما كان ورد عندك بالقصة. فلو قلنا مثلا ما أحسن زيد، بدون تشكيل، يعني بدون هالحركات الضمة والكسرة والفتحة اللي بتنتج عن عوامل تدخل على الألفاظ، إذا قلناها بدون تشكيل لن يتبين لنا المعنى. هل أردنا بذلك التعجب أو السؤال أو النفي؟ وين بنعرف من الإعراب؟ الإعراب هو بيكشف لنا المعاني. فلو أنا أردت التعجب حقول ما أحسن زيدا، أما لو أنا أردت أن أنفي فأقول ما أحسن زيد، وإذا كنت عندي استفهام فأقول ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، زيد بالكسر. فهذه الأشياء حصلت من كيف عرفنا من وراء الإعراب. بس انتبه، الإعراب مش هو الخاصية الوحيدة باللغة العربية، بل اللغة العربية الغنية لها خصائص متعددة. تخيل أنه في بعض الألفاظ باللغة العربية تأخذ المعنى والمعنى الضد. مثلا لو قلنا الجول فهي تشير إلى الأبيض والأسود، لو قلنا المولى هذا للسيد وللعبد.
0: نعم.
2: حتى كلمة القرء هي للحيض والطهر، وهذه من خصائص اللغة العربية.
0: تمام.
2: من خصائص اللغة العربية أنه لها الألفاظ لها قوالب بنائية. شو المقصود بالقوالب البنائية؟ منه نلاقي نحن أنه هذه اللغة العربية مبنية على هيئة كلمات إلى أشكال مختلفة. في كلمات اللي هي مثلا شارب وقائم ونائم على وزن فاعل، كلمات أخرى على وزن مفعول، كلمات أخرى على وزن مفعال، مثل بعض أسماء الآلة مثل محراث مثلا، مثل مفتاح، هذه كلمات على وزن مفعول، وغير العديد من الأوزان. هكذا هي اللغة العربية على قوالب بنائية. كمان في خاصية من الخصائص النادرة في اللغة العربية، وهي الاشتقاق. الاشتقاق، اللغة العربية هي لغة اشتقاقية، فهذه اللغة يعني كلمات أو ألفاظ، هذه الألفاظ سنراها لها أصل، الأصل أو الجذر. لو مثلا لو نحن أخذنا حرف الجيم مع النون مع النون مع بعضهم، هذه تشير إلى الستر. مش الجن لا نراهم، الجن مخفيين عن من لا نراهم، الجن. فكذلك الجنة خفيت عن أعين البشر، كذلك الجنين الذي هو في بطن أمه لا نراه، المجنون خفي عنه، غاب خفي عنه، حتى كلمة الجنة معناها الستر. فإذا هذه المعاني كلها كل هذه الكلمات تدور حول معنى واحد اللي هو الستر. هكذا اللغات الكلمات ألفاظ اللغة العربية يعني تجتمع وتحتشد في عائلات ضمن يعني فيها الأساس معنى واحد. وحروف حروف هي الأساسية موجودة بكل فرع من الأصل. مثلا لو أخذنا الكاف والتاء والباء اللي هي بتدور حول الكتابة، لرأينا الكاتب والمكتب والمكتبة والكتاب كلها في هذه الحروف الأصلية وتدور حول المعنى الواحد. وهذه هذه من يعني من خصائص اللغة العربية لإلنا النادرة، وهذا يدل على أصالة اللغة العربية. لا عم بحكي هالكلام هتقلي في لغات تانية طيب فيها بتدور على نفس المعنى، ولكن انتبه لو رحنا إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وأردنا أن نعبر عن نفس هذه الأشياء، عن الكاتب والمكتبة والكتاب، شو هنلاقي؟
1: بتغير الكلمات
2: أو مكتب ومكتبة، هنلاقي كلمات نعم بتعبر ولكنها لا تجتمع بالحروف. هنقول رايتر، ديسك، بوك، لايبراري، كلهم بيدوروا حول الكتابة. بس هل لاحظت لي انه في كلمة مثل الثاني؟
1: لا
0: تختلف.
2: لا. فاذا اللغة العربية لا نجد ان هذه الالفاظ تجتمع في عائلة واحدة. هذه من خصائص الاشتقاق اللي هو احدى الخصائص المهمة في اللغة العربية. كذلك في خاصية في اللغة العربية هي النحت. شو النحت؟ ناخد حرف من ألفاظ متعددة ونضعها في كلمة واحدة. مثلا لو أقلنا كلمات دمعزة أو طلبقة، دمعزة من أدام الله عزك، تجي كلمة دمعزة. طلبقة أطال الله عمرك. حتى تلاحظ لك شو كلمة فزلك اللي نحن مستعملها بالعامية،
3: نقول
2: بلا فزلك حاجتك فزلك، حاجتك فزلك شوية فذلك من قول فذلك فذلك فذلك، يعني عم بهون بيحكي هون حاجة
1: حاجة.
2: حلوة كلمة من النحت العربي.
3: حلو.
2: حتى في كلمات مثلا منحوتة بس من كلمتين، مثلا لو الصحصدق اللي هو عنده صوت عالي شديد، يا لك من امرأة عجوز صحصدق، يعني صوت شديد، عنده صوت شديد، فبتكون من كلمة صهلة وصلقة. حتى بتعرف في كلمة جميلة شفعنتي اللي لم ينتسب إلى المذهب الشافعي والحنفي، هذا من النحت.
1: ما شاء الله
3: كتير حلو.
2: الترادف والترادف والمشترك اللفظي كمان من خصائص اللغة العربية. شو الترادف؟ شو المشترك اللفظي؟ طيب ترادف تنطلق أنت من ألفاظ متعددة لتصل إلى معنى واحد، أما المشترك اللفظي فأنت تنطلق من لفظ واحد إلى معاني متعددة. من المشترك اللفظي كلمة عين الباصرة، نحن نرى بعيننا، والعين اللي هي نبع الماء، والعين عين الركبة، وحتى الجاسوس يقال له عين. هذه كلمة واحدة أشارت إلى معاني متعددة، وهذا نجده في القرآن الكريم. في بعض ألفاظ القرآن الكريم جاءت بمعاني متعددة. ألسنا نقول خلق في حق الله بمعنى أبرز من العدم إلى الوجود،
3: بل
2: والخلق، فتبارك الله أحسن الخالقين بمعنى التقدير، وتخلقون إفكا تفترون الكذب، وفي حق سيدنا عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير أي تصور. فكلمة خلق هنا جاءت بمعاني متعددة، وهذا من ماذا؟ من المشترك اللفظي. بالمقابل الترادف مثل ما قلنا ننطلق من ألفاظ متعددة لنصل إلى معنى واحد، مثل جلس وقعد. الناظر إلى الشخص يقول هذا جالس أو هذا قاعد، أو يظنه جالسا أو قاعدا على وهن هيئة واحدة. لكن تخيل أن بعض العلماء حتى في هذا ميزوا، قالوا الجلوس غير القعود. الجلوس إنما يكون عن استلقاء، والقعود يكون عن وقوف، عن قيام. بتقول له ليش واقف؟ اقعد. واذا كان هيك رخيه بتقول له جلس ضبط قعدتك. حتى بهذا قد فرق بعض العلماء. هذا يدلنا على قد ايه اللغه دقيقه وقد ايه هي دي معبره، لانه من خصائصها ايضا التعبير، دقه التعبير. كمان ما من خصائص اللغة العربية أن الألفاظ اللغة العربية تناسب المعاني كما تناسب أصوات. كيف يعني؟ تناسب المعاني. سيبويه رحمه الله بيقول مثلا عن المصادر اللي اجت على وزن الفعلان، عشو بتدل على الاضطراب والحركة. انت بتقول الغليان، بتقول مثلا الغثيان، بتقول النقضان، هيدا ما بيدلنا على اضطراب ما وعلى حركة، ما بيدلنا على سواد. الماء وقت بتغلي كيف بتكون؟ هل تكون ثابتة ولا متحركة ومضطربة؟ كذلك الغثيان، نعم. هاللعي اللي بتصيب بتدل على ماذا؟ على حركة، على اضطراب. فإذا هذه المصادر اللي هي على هذا الوزن تحمل هذه المعاني، هذا ما قاله سيبويه. كمان نلاقي المصادر الرباعية المضاعفة مثل زعزعة، قلقلة، صلصلة، أليست تشير أيضا إلى تكرير؟ بلى، زعزع زقزق زعزع، يتكرر هذا الفعل. شوفوا هذا الجمال باللغة العربية. كمان أن هذه الألفاظ تناسب الأصوات، أي لأن تناسب المعاني. كيف يعني تناسب الأصوات؟ تناسب الأصوات حتى يعني بتلاقي الصوت قريب من، يعني بيحمل دلالة عن اللفظ، أو اللفظ ببيننا عن الصوت. فرقوا مثلا بموضوع لو طلعنا نحن عن أصوات الخيل، الخيل أحكي. قالوا الشخير والنخير والكرير. ليه؟ الصوت يختلف من وين طالع الصوت. يعني إذا أول طالع من الفم الشخير، الثاني طالع من المنخرين، الثالث طالع من الصدر، حيطلع الصوت مختلف. فربطوا الأصوات بالألفاظ، تخيل.
0: ما شاء الله.
2: كلمة تانية فيها جمال تدلنا عن هذه النقطة. إذا إنسان أكل بأطراف الأسنان، وهذا يكون للشيء القاسم، يقول قدم، طبعا أنت بتسمع عم يقدش بيطلع صوت. أما الشيء الرطب الذي يؤكل بملء الفم يقال له الخضم. ومن هنا يعني الصوت هيدا يشابه الألفاظ،
1: له دور بالمعنى الصوت.
2: نعم،
1: الصوت الفعل له دور بالمعنى واللفظ. يعني
2: سبحان الله. تخيل انه يعني حتى مش من هون قالوا هذه العبارة، قالوا انما يدرك الخضم بالقضم. يعني الشبع قد الواحد لو اكل باطراف الفم حيشبع، ولكن المعنى البعيد والمعنى العميق في هذه الكلمة انه قد تدرك الاشياء البعيدة بالرفق. انظر الى هذا المعنى عندما يقولون هذه العبارة، إنما يبلغ الخضم بالقض، يعني أو يدرك الخضم بالقض، يعني بالرفق واللين قد تصل إلى ما تتمنى من هذه الغايات البعيدة.
0: تبارك الله.
2: أيضا
0: نعم نعم، بدي أتشكرك كتير دكتورة سناء. إذا بدك بعد معنا 30 ثانية فيك تضيفي بعد فكرة أخيرة.
2: طيب، هو كتير بعد شيء اصلا بعد
0: على فكره دكتوره، في مطالبه بالدكتوره سناء انك تعملي برنامج بالاذاعه عن اللغه العربيه. قد ما ممتع هالحديث اللي انت عم تحكينا فيه، ان شاء الله بدنا نعمل هذا الامر.
2: نعم نعم، طبعا في الاتساع والايجاز ودقه التعبير والمدرج الصوتي الطويل اللي هو بيمتد من الحلق الى اطراف الشفتين، هذه كلها طبعا بدها حكي وتفسير. يبقى أن نقول أنه حتى هم المستشرقين مدحوا بلغتنا، قالوا عنها غنية، قالوا عنها أرقى اللغات، مع أنهم هم من جنسيات أخرى مدحوا هذه اللغة. وفي هذا الزمان الذي نحن فيه، روسيا نفسها أدخلت اللغة العربية إلى المناهج.
0: نعم.
2: تخيلوا إلى مناهج طلابة. ليه؟ حبا فينا يعني؟ لا، لأهمية هذه اللغة. ويكفينا أن نقول أنها لغة قرآننا ولغة نبينا ولغة أهل الجنة. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني أجعلنا من المدافعين عن هذه اللغة والمتفقين فيها.
1: شكرا لك، بارك الله بكم
2: هذا اللقاء.
1: شكرا لك دكتورة سناء السواس، وقلنا لقاء تاني بإذن الله معك، يعني بدها حلقة أكثر،
0: بدها حلقة وبدها
1: برنامج. بدها برنامج. نعم.
0: نعم، نعمل على ذلك بإذن الله.
1: نحن وقتنا خلص، بجدد الموعد بكرة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
0: بدي أذكر ببسمة أمل يا علي،
1: 9:50 بدون يحكوا عن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي مع لينا الحجار،
0: وكيف بغير حياتنا مع لينا حجار. 10:45 ترقبون.
1: باي باي،
0: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: صلى الله على محمد.
9: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أصابك ألم في رأسك؟ استمع إلى ما قاله أحد الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أحد الصالحين: أصابني وجع شديد في رأسي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فوضع يده على رأسي وقال: بسم الله، ربي الله، حسبي الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال: استكثروا من هذه الكلمات، فإن فيها شفاء من كل داء، وفرجا من كل كرب، ونصرا على الأعداء، فاحفظوها إخوة الإيمان واعملوا بها.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ يستهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدة بيت يحمون، ويترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على طول الطريق من كونيين إلى مدينة بنت جبيل. كما عمدت قوات العدو خلال العدوان على تجريف الطرق، وبخاصة الطريق الممتدة من منطقة حامول أول بلدة الناقورة وحتى بلدة عيت الشعب، وقطعت الأشجار المعمرة إلى جانبي الطريق. معيشيا، يعقد الاتحاد العمال العام في لبنان قبل الظهر اليوم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للخدمات العامة للمنطقة العربية ندوة عما يسمى الحق بالخدمات الصحية للجميع، برعاية وحضور وزيري الصحة العامة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر، ومشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد والنائب بلال عبد الله. مطلبيا، تعود إلى الواجهة مطالب موظفي الإدارة العامة في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية للرواتب وغياب أي خطوات عملية من الحكومة لترجمة الوعود التي قطعت للقطاع العام، ولا سيما مع التأجيل المستمر للبدء بمصير الرواتب الستة، بحيث أصبح لدى القطاع العام قناعة برفع سقف المطالب إلى حدود المطالبة بتصحيح الرواتب والأجور بشكل كلي. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام غدا وبعد غد في الثاني والثالث من الجاري. دوليا، أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويكتوف وجاريد كوشنر اللذين توجها إلى المنطقة عقب تجدد الأعمال القتالية، ما ألقى بظلاله على آفاق إحلال سلام دائم بين البلدين بحسب وكالة رويترز. وقال مسؤولون إيرانيون أيضا أن على الجانبين أولا الوفاء بشروط وقف إطلاق النار الذي وقعا عليه قبل أسبوعين، قبل أن يتمكنا من معالجة قضايا أكثر تعقيدا مثل القيود المحتملة على برنامجها النووي. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن حاكم منطقة دنيبرو اليوم أن امرأة لقيت حتفها وأصيب 3 أشخاص آخرون في هجوم روسي استهدف محطات وقود تجارية في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أقدم فجر اليوم على عدة منازل شرقي مدينة خان يونس، فيما واصلت رشاشات ثقيلة إطلاق الرصاص صوب خيام النازحين في منطقة قيزان جنوبي المدينة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: غذاء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: أجمل التحيات من رولا لكم. خلال فترتنا حنترافق سوا مع موضوع كتير مهم، وعنوان حلقتنا لليوم: كيف يغير ما يسمى الذكاء الاصطناعي حياتنا.
1: انت افتح الانترنت تكبوس الانتر بعده الشفت، شو هالسر بهيدي الشبكة؟ كبسة زر ما بدها لبكة، تابع كل التعليمات نقول وجمع معلومات.
0: يعني جديدة هذه يا مجد، صباح الخير لألاك، صباح الخير لكل زملائي، لإيمان خاصة كمان، أسعد الله صباحكم بكل خير. فعلا افتحوا النت حتى ترافقونا عبر قناتنا على اليوتيوب، تتركوا تعليقاتكم وتحياتكم الصباحية، وأيضا ما بننسى موجاتنا على الراديو 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM إذاعة نداء المعرفة.

0: أصدقائي، بنفتح اليوم بحلقتنا نافذة على أحد أكثر المجالات تأثيراً بعالمنا، وهو علوم الكمبيوتر وما يرتبط فيه من تطورات متسارعة فيما يسمى الذكاء الاصطناعي. وصار هالمجال حاضر بتفاصيل حياتنا اليومية، من الموبايل إلى الطب والتعليم والأعمال، وبنفس الوقت فتح مجال لأسئلة كتيرة حول مستقبله وتأثيره علينا. نستضيف اليوم ضيفتنا الكريمة الأستاذة لينا الحجار لتشرح لنا بعض النقاط عن علوم الكمبيوتر وما يسمى الذكاء الاصطناعي، شو الفرق بين الحقائق المنتشرة والمفاهيم الغلط، وأيضا تشرح لنا من الناحية الأخرى كيف ممكن نلمس تطورات جيدة إذا أحسننا استخدامهم. أهلا وسهلا فيكي ست لينا.
1: أهلا فيكم وشكرا كتير على استضافتكم، بشرفني يكون ضيفي عندكم بالبرنامج.
0: يا أهلا وسهلا لينا الحجار، علوم الكمبيوتر تخصصك وأيضا تخصص بما يسمى الذكاء الاصطناعي. نحب نذكر أنه معك ماجستير بعلوم الكمبيوتر، ولينا شرفتنا وجاي من خارج لبنان. من الدنمارك. أهلا وسهلا فيك. أهلا، يعني هذه فرصة لنا حتى نستضيفك ببرنامجنا.
1: هذه فرصة لي كمان حتى أجي أكون معكم.
0: أهلا وسهلا
1: ونفيد من خبرات بعض.
0: يا هلا ست لينا، بدنا نبلش معك، هل نحن فعلا نعيش ثورة ما يسمى الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم، نحن حاليا باختصار نحن حاليا عم نعيش ثورة تشبه ثورة الانترنت لما انطلع، إذا بتتذكري بالتسعينات. نعم. وقت الانترنت صار كنا قبل نعمل أبحاث وريسيرش ونقرأ كتب وهيك، وفجأة طلع الجوجل والانترنت. أيوة. وصاروا أهلنا يخافوا، لا أنا ما بدي إياه وهيك. وفات شوي شوي وصار عندك سؤال شو في جوجل، عندك هيدا في جوجل. بس الفرق أنه هلأ عم تصير أمور بطريقة كتير أسرع. يعني الجوجل أخذ سنوات كتير ليوصل على كل بيت وحتى يغير مناهج التعليم بالمدارس وكذا. هلأ الـ AI بتحسي بين سنة وسنة، بين شهر وشهر عم تتغير البرامج، عم تتغير التنظيمات. يعني قد عم تكوني أنت سريعة لحتى تلاحقي هيدا التطور.
0: نعم.
1: هيدا الفرق قد بسرعته عم بيفوت على أولادنا، على بيوتنا، على الأشياء اللي عم نعيش معها كل يوم. نعم.
0: أنا بحب أذكر المستمعين اللي عنده سؤال حابب أنه يطرحه عليك، بيقدر أنه عبر قناتنا على اليوتيوب يفتحوا الرابط ويتركوا أي تعليق بالدنيا، أو حتى تحياتهم الصباحية اللي حابين يوجهوا لك إياها، وأيضا على الواتساب على الرقم 01-667-602. ست لينا، شو هو ما هو المسمى الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة؟ يعني إذا نحكي عنه بطريقة مبسطة، هل هو فقط تنفيذ أوامر وبرامج؟
1: هلأ إذا بدك تحكي، أنا بدي أحكي بطريقتين. هأحكي الساينتست العصريين هن كيف بيفسروه، وهأحكي هو حقيقة شو. أهل الخبرة بهذا المجال بالعصريين بيقولوا إنه هو تعليم أو إنشاء برامج، يعني تركيب برامج تكون تشابه ذكاء الإنسان. هلا أكيد يعني ذكاء الإنسان شيء معروف ما فيهم يوصلوا لإله، بس بيحاولوا يعملوا شغلات إنه تصير هي تعينك بحياتك اليومية كأنك جاي بحدا مساعد لإلي. أنا بطريقة مبسطة بقول هو عبارة عن برمجة تجميع داتا، بيانات. تعرفي من وقت الجوجل انتشر لهلأ صار في كتير بيانات، كتير معلومات. صح. كتير أرشيف. هذه البيانات بتتخزن، بيتدرب عليها اللي بيسموه الذكاء الاصطناعي. بيتدرب عليها مع الجوريثمز وراء. رياضيات كتير في وراء. برمجة بتدخل، بس القصة انه بيانات بيتدرب عليها ليعطيك الاوتبوت اللي مطلوب منك، اللي أيوة. مطلوب منه. الفرق انه بين البرمجة وهيدا انه ما عم بيكون ملقن حرفيا شو يعمل، عم بيكون هو مدرب أكتر. عم بيكون في برمجة نعم، بس عم بيكون مدرب بناء على الأشياء القديمة وبناء على البيانات والداتا اللي عنده مخبية بقبل.
0: يعني هي عبارة عن معلومات موجودة أوريدي وعم بيرجع هو يشتغل عليها.
1: نعم. البرمجة قلتي لي شو الفرق بين البرمجة وال
0: كمان إيه هلا كمان حنحكي عنها، أو شو المقصود بعلوم الكمبيوتر، هل تختلف عن البرمجة؟
1: علوم الكمبيوتر هي ساينس بسموها علوم، مش بس
0: اللي هي كمبيوتر ساينس.
1: كمبيوتر ساينس. نعم، هي علوم الكمبيوتر بالعربي. هي كيف تفكري بطريقة، هي طريقة تفكير، كيف تفكري بطريقة لتعملي برنامج. كيف تجمع الداتا، كيف أنا مثلا بيجيك لواحد شغلته كمبيوتر ساينتست بدي أنا أعمل برنامج، بدك تعملي له دراسة هل بيمشي ولا ما بيمشي. البرمجة هي فقط بجي أنا لعند بروغرامر مبرمج بقول له خد بديك تكتب لي هالبرنامج بلغة برمجيات بايثون أو جافا أو سي سي بلوس بلوس. هيدا يعني طريقة البرمجة هي طريقة أنا كيف بدي أحكي مع الكمبيوتر. الكمبيوتر ساينس اللي هي يعني علوم الكمبيوتر هي أوسع. هي كيف أنا البروبلم اللي إجاني بدي أصمه وهندسه وفكر بينلقى له حل وأي حل أسرع عشان ما يصير في ضغط على الشبكات وكذا هيك لأوصل لحتى لأتعاطى مع الكمبيوتر وبرمجه للكمبيوتر.
0: أيوة طيب شو المهارات المطلوبة للدخول والتخصص بهالمجال؟
1: مثل ما حكينا عن شو هو الـ AI، المهارات المطلوبة هي أول شيء حتنصدمي يمكن ما بعرف الماثماتيكس.
0: أيوة.
1: أنا كان عندي أول شيء كنت درسي هون بلبنان ماثماتيكس لأنه مثل ما قلنا اعتماد الـ AI اعتماد ما يسمى الذكاء الاصطناعي على algorithms وعلى عمليات حسابية بتحسب هيدي الداتا اللي أنا اللي هو أخدها اللي البرنامج أخدها هيدي الداتا اللي أخدها input عنده بيحسبها على probability وعلى statistics كتير يعني في probability statistics والgorithms منشان يعطيكي output. بعدين ما بعرف اللي بيستعملوا كتير الـ AI بيلاحظوا إنه في feedback بحطوله صح ولا لا لتشات جي بي تي وهيك.
0: أيوة.
1: بناء على الفيدباك في algorithms كمان وفي probability يعني في كل الرياضي يعني مش كلها بس انه في قسم من الرياضيات مخبى جوا بالبرنامج عم بياخد الفيدباك يدرسه ليحسن الاوتبوت تبعه للمرة الجاي. فشو المهارات المطلوبة؟ مطلوب يكون الواحد قوي بالرياضيات بالprobability والstatistics والalgorithm اكتر شيء بالتيوري تاعت الماثماتيكس ومطلوب يكون عنده ذكاء ورحنا بنسميه critical thinking يعني التفكير النقدي لأنه مثل ما قلنا هو بناء على داتا عم بيعطيكي output. الاوتبوت قد تكون غلط لأنه probability وstatistics فيه بالدق
0: صح.
1: طب أنا بدي استعمل ذكائي كإنسان كمثقف كمتعلم بدي تفكير النقدي لحتى لهذا الاوتبوت معقول يعني ممكن يكون هيك ولا لأدرسه لأشوف إذا بياخد فيه ولا ما بياخد فيه.
0: أيوة طيب شو أكثر مواضيع الرائجة حاليا بين الشباب بمجال ما يسمى الذكاء الاصطناعي؟
1: حاليا بين الشباب كتير عم بسمع هل أنا عندي أولاد عايشين بالدنمارك كمان
0: ما شاء الله تحياتنا لهم يكون عم يسمعونا هلأ
1: ناطرين وعندي كمان بعلم أنا بالدنمارك بالجامعة علمت أول شيء بالثانوية وهلأ بعلم بالجامعة بتلاقي كتير ما قلي زمان بلبنان بس حسب هنيك مثلا شو كتير عم بيواجهوا لأنه شايفين هن أنه الـ AI هو حياخد كتير من الـ يعني أنا بحاجة للـ AI لكتير من الوظائف بالمستقبل فهن موجهينه من هلأ بيستعملوا تشات جي بي تي بيتعلموا عليه بيتعلموا يعملوا فيديوز بدل ما الفيديو من زمان كان يخد لك ساعات وتجيب اختصاصي وهيك صار في تولز هي بتسوي لك باوربوينتس مثلا تكون عندها بنت تقديم على الباوربوينت بتعطيه برومبت للمختص للتول تاع الباوربوينت بيطلع لها الباوربوينت صار يعني في ناس كتير شباب عم بيفتحوا كمان مشاريع بأوروبا ويمكن سمعت كذا شخص هون عم بفكر هيك بلاقش لبنان مثلا شو في كتير ناس عم تسأل عنه بلاقي فكرة مطلوبة بسبب الـ AI عم بتسرع هالفكرة عم تجي أسرع فعم بيطلع بمشروع عم بيستثمر عليه
0: عم تسهل عليه
1: وعم بيطلع له مصاري عم بيطلع له مصاري بشكل انه انا صرت مدير شركتي عرفتي
0: ايوه
1: فبسبب الـ AI بدل ما يكون عندي انا 10 مبرمجين بشركتي عم بيساعدوني نكتب برنامج بصير عندي مبرمج واحد مع الـ AI tools وعلى السريع بتطلع على
0: يعني كيف دخل بيناتنا ما يسمى ذكاء الاصطناعي وحتى بين التلاميذ يعني اذا بدهم يحلوا اي بروبلام يطلعوا اي موضوع بتلاقون يلا دخلوا عليه بثواني طلعوا لك اياه
1: هون دورنا نحن انا كنت معلمه دورنا نحن كمعلمين وكاهل كمان لانه كمان الاولاد عم بيستعملوا بتعرفي في تطبيقات مجانيه فدورنا نحن كمعلمين وكاهل ما بعرف قديش عم نقدر نسيطر ونمنع على الأولاد بس نكون نحن حذرين ومنتبهين لأنه كمان ما بعرف إذا بهمك في طرق إنه تشات جي بي تي كيف نحس إنه هيدا جنريتد تشات جي بي تي وهيك وما يعني ما أكون أنا عنيفة ضد إنه ليش استعملته وليش لا انه اوكي انت مبين مستعمل تشات جي بي تي، أيوة. بس خلينا نساعدك كيف تستعمله بطريقه احسن، صح. كيف تستعمله ليساعدك بدل ما يكون عدوك ويضرك.
0: وما يلغي دوره، نعم ما يلغي دور للتلميذ، يعني كمان التلميذ يضم هو عم بفكر مثلا بدي اعمل موضوع انشا، هو يقعد يفكر من المخيله تاعيته يطلع اشياء افكار، او حتى مثلا اذا عنده حل بروبلم يعني هو يحاول يفكر انه كيف بدي حله لهالبروبلم، كان ماتيماتيك او غيره يعني كان عنده اياه، لانه ما بدنا يكون اعتماد عليه، ولكن احنا بدنا شهادات فعلا تكون نتيجه تعب نتيجه فهم لهم، يكونوا هن فعلا يعني دارسين وعم بيحلوا الامور بنفسهم.
1: صحيح، وهذا كمان بيعتمد انه كيف نحن عم نوجه لانت كطالب او انت كابن تسال هذا التول، انه انا بدل ما اساله اعطيني الجواب تاع هالمساله مثلا، انا بدي افهم هالمساله، انت دورك لتشات جي بي تي، انت دورك تعلمني وتدلني ستيب باي ستيب كيف اوصل للجواب. ساعتها شو بيكون عم بيصير؟ بيكون الولد عم بيوصل للجواب، بس عم بيوصل بستيب باي ستيب، فعم بيفهم. هون ساعتها بيكون مش عم بيلغي هو تفكيره، مش عم بيلغي دوره كتلميذ متعلم، بالعكس عم بيستعمل هيدا التول بطريقة انه
0: يحط لي خطوات
1: تعلمها. انا افهم
0: كيف اقدر حل هذا البروبلم اللي انا عندي.
1: صحيح، نعم.
0: شعلنا كتير تحيات صباحية اليوم، حابين هيك كمان نقراها شوي.
1: تحياتي لكل المشاهدين والمستمعين اللي عم بيسمعونا كمان.
0: بارك الله فيك، أكيد تحياتي كمان لألون. سمير بقلنا بارك الله بكم، محي الدين قبلان كمان بيعملنا لايك، وسام زيد بقلنا وفقكم الله لما يحبه ويرضى، نادرة دباغ يسعد صباحك حبيب ترولا وصباح ضيفتك الكريمة، أهلا وسهلا ست نادرة فيك. كمان وكل أسرة الإذاعة وجهود بوركة جهودكم، بارك الله فيك. أستاذ زياد الترك بقلنا كمان ما شاء الله، تحياتنا لك.
1: أستاذ زياد الترك من لما كنت أشتغل، أنا كنت أشتغل بلبنان، كان أستاذي وزميلي وإله كتير فضل علينا
0: فعلا، يعني إله فضل كتير على أجيال ما شاء الله. صحيح. الله يبارك به وبعمره بصحته، تحيتنا لك أستاذ زياد، قلنا وفقكم الله ونفع بكم آمين. كمان ست مهد بتقلنا منورة أختنا لينا، وفقك الله يا طيبة. فاطمة أسعد أو فاطمة سعد، اوكي حاجة فاطمة، اهلا وسهلا فيك حاجة فاطمة، اسعد الله صباحكم نورة حاجة رولا، واهلا بضيفتك الكريمة ريما،
1: اهلا وسهلا فيكم.
0: بتقلنا موضوع كتير مهم وحلو لهالجيل الصاعد، الله يحفظكم امين. ريما الحجار اختك بتقلنا انا فخورة فيك يا لينا.
1: وانا فخورة باخوات اللي هن وقفوا حدي كمان حتى لو وصلت لدرست اختصاص تاني غير الماثماتكس بالدنمارك، واشتغلت وتوظفت.
0: الله
1: يعطيكم العافية. وفخورة بجمعيتنا صراحة اللي كانت من بداية الطريق توجهنا ودلنا على الطريق الصح.
0: صحيح.
1: هون ايه وهون لا، الحمد لله
0: الحمد لله، الله يبارك جمعيتنا. وسام كمان، وسام زيد بقلنا ممكن اذا بيعطيك جواب غلط اي اي، هو شوي السؤال طالع شوي منه مراكب، يعني كلمات غير شوي، اذا فيك ترجع تعطينا السؤال لو سمحت استاذ وسام. ما هدأ بتقلنا الله يسعد صباحكم، استاذ زياد بقلنا بوركتم، وسيام وسام زيد بقلنا كمان تحيتنا للاستاذه من الدنمارك ولاهلي واخواتي بالدنمارك، اهلا وسهلا فيكم جميعا. ومنكمل حلقتنا نحن وياكي ما شاء الله. استاذ زياد كمان بعت لنا تحية من جديد، بارك الله فيك يا أستاذ زياد كمان على النصائح تعيتك. ننتقل أنا وياكي، بما أنك عم تعلم أيضا بمجال التعليم مدام لينا، شو أكتر سؤال بيطرحوه عليك الطلاب؟
1: الحمد لله أخيرا وقفت تعليم، كنت عم علم بالثانوي واستلمت شغل جديد بجامعة بالدنمارك بالكمبيوتر ساينس عم درس، ولاحظنا كان عنا اجتماع قبل ما أنزل أنه عدد الناس اللي عم الطلاب اللي عم بيقدموا هذا الاختصاص بالذات عم بقل. ليش؟ انا عم بسال واللي عم بفوتوا بدهم يدرسوا بيسالوني اول سؤال الاي اي رح ياخذ محلنا، فانا بقول لهم بطريقه بسيطه ليش ما بنسال السؤال بطريقه تانية. انا شو فيني اعمل انا ككمبيوتر ساينتست او كطالب كمبيوتر او كبشتغل بهالشغل، شو فيني كيف فيني اتعاون مع الاي اي ليصير الاي اي زميلي بدل ما يقول هو حياخد محلي، حيصير هو معينه،
0: يعني ما ياخذوا عدو بياخذوا لك كمساعد لألي.
1: نعم
0: نعم نعم.
1: هلا نحن بالدنمارك بلشنا نغير طريقه التدريس، يصير اوكي الاي اي بيساعدك بيطلع لك اجوبه بسرعه، فصرنا نحن عم نوجه الطلاب ونعلمهم كيف كيف يستخدموا الاي اي. في شيء اسمه برومبت انجينيرينج وهذا كتير مهم. كيف هندسه البرومبت تسال السؤال البرومبت. كيف بدي اسال انا منشان اخذ الجواب اللي بدي اياه.
0: ايوه
1: لانه حتى بالبرمجه اخواننا اللي بيعرفوا بالبرمجه واللي مستمعين اللي بيعرفوا بالبرمجه في هذا لتوصل للبرنامج اللي بدك اياه في كذا طريقه. طب انا كمبرمج شو بدي اعمل لاوصل للطريقه اللي بدي اياها؟
0: نعم.
1: فبدل ما اسال الاي اي رح ياخذ محلي، لا ما حياخذ محلك. كيف بدك انت تستخدمه لتوصل للي بدك اياه.
0: ايوه ملاحظ كمان لما طريقه السؤال لما بتطرحيه مثلا صح. على تشات جي بي تي بيعطيك اجابات مختلفه. يعني تطرحيه بطريقه بيعطيك جواب، تطرحيه بطريقه ثانيه قد يكون نفس السؤال بس عم تطرحيه باسلوب اخر بيطلع لك جواب اخر.
1: هلا بدي اعطي تريك لهيدا شو بيقولوا للمستمعين
0: وللمشاهدين كمان
1: المشاهدين.
0: عم يرفقونا
1: نعم. مثل ما قلنا انه كاي اي هو بيشتغل على داتا مدخله عنده، منه مبرمج بطريقه يكون نقيدك، حيوافق بكل شيء بتقوليه.
0: نعم.
1: فانا مثلا بدي اسال تشات جي بي تي ما بقول له شو كان فلان لابس لما حضر هذا المؤتمر مثلا، لانه تشات منه انسان، ما عنده عقل، ما بيفكر.
0: نعم.
1: بيشتغل حسابات على الداتا.
0: ايوه
1: بيحسب كان فلان لابس وحضر فبيعطيك جواب انه خلص هو اكيد حضر. تعال سألي بطريقة تانية، هل حضر فلان هذا المؤتمر؟ في حال حضر شو كان لابس؟ اذا ما عندك بيانات كافية قول ما عندي بيانات كافية، تغير الجواب. انا جربتها بنفسي مرة قال لي كان لابس ثوب احمر، ليش؟ لانه حسب البروبابيليتي تعول الكلمات اللي انا عطيته اياها. أيوة. قال لي كان لابس احمر كرافات حمراء. لما غيرته قلت له اذا ما بتعرف قال لا شو عمل لي؟ قال لي بناء على الداتا اللي انا عندي ما عندي دليل انه فلان كان حاضر، ممكن يكون حاضر بس هو عاده بيلبس اسود بس. أيوة. again انا ما عندي دليل انه حاضر بهالتاريخ بالضبط.
0: نعم نعم.
1: يعني الاي اي وتشات جي بي تي مبرمج، تشات جي بي تي عم بحكي بالتحديد لانه كتير منتشر بلبنان.
0: نعم.
1: مبرمجين بطريقه يوافقوك.
0: صحيح.
1: فاذا انت اعطيتيهم جواب حيوافقوك، السؤال حيوافقوك فيه. فانت بدك تعرفي انا كيف بدي افكر. اسال السؤال بطريقه انا استفيد.
0: صح.
1: مش يقول لي
0: اقدر
1: ايه.
0: اخذ جواب مزبوط مش انه يكون عم بيسيرني. هو على فكره كتير بيعطي دعم للواحد، يعني اذا حطيتي له شغله انت فيها احباط عندك بيشجعك بطريقه انديركت.
1: صح.
0: يعني بيعطيك معنويات انه لا انت مش هيك انت هيك، بيعطيك بصير يحاول يعطيك الاشياء البوزيتيف اللي انت عندك اياها حسب المعلومات اكيد اللي هو مجمع عنك.
1: وكمان بتشوفي حسب اللي حاطينه شو الاهداف من وراء انه يوافقك بكل شيء بتقولي. الالجوريثمز اللي محطوطه وهيك. هلا انا مثلا كمان هنت للمشاهدين في بالسيتنجز تعول تشات جي بي تي محل بتقولي له كيف بدك اياه يعاملك. فانا مثلا حطيت له انه ما بدي اياك توافقني بكل شيء بقوله، بدي تجيب لي ادله مع المصادر. يعني انا مثلا بستعمله بالتدريس. لما اسالك هالسؤال بدي المصدر وين كان بالصفحه والكذا واي سنه تاريخ. فهيك ساعتها هيدا بتكون بالسيتنجز، فساعتها بصير هو كل ما تسالي سؤال بيرجع على السيتنجز تعوله.
0: صح.
1: كيف بدي اياني اتعامل معه بيعطيك الجواب.
0: اوقات كتير بيطلب منك معلومات بقول لك اذا فيك تعطيني معلومات عن هذا الموضوع حتى اقدر اعطيك جواب.
1: هذا الكونتكست انجينيرنج بسموه. كل ما تعطي اكثر معلومات. انه مثلا انا عايش مره كان واحد عم بيسالني هون بلبنان بده يحضر درس، قلت له بدك تقول له انت بلبنان وبتعلم ثانوي بمدرسه خاصه.
0: أيوة.
1: واي طلاب وشو مادتك؟ لانه مستوى هون غير مستوى بالدنمارك.
0: صح.
1: الكونتكست هون غير الدنمارك.
0: نعم.
1: فكله هذا بيسموه كونتكست انجينيرينج، هذا بياثر كمان على الاوتبوت اللي حيعطي.
0: صحيح 100%. طيب هنحكي شوي عن يعني السؤال الأدق، كيف ستتغير وظائفنا؟ فينا نحكي فيها هيدي؟
1: كمان حأسألك أنا هالسؤال، كيف تغيرت وظائفنا وقت الفات الجوجل مثلا؟
0: أيوة.
1: صار أنا كمديرة شركة مثلا صار بدي أمشي مع
0: بدي واكب.
1: الزمن بدي واكب
0: تطورات.
1: فصرت أنا بدي وظف شخص بيعرف جوجل، يعني بس أعطيه وظيفة مهمة، ما بدي يقعد سنتين مثلا ليجيب لي الجواب لانه حيسبقوني غيري.
0: صح.
1: فبدي يعرف يفوت على الانترنت، انا مستعده ضربه مثلا. بس هل هو عنده قابليه؟
0: صح.
1: فكيف حتتغير الوظائف مع الاي اي؟ هلا صار اغلب الوظائف اللي بتقدميها حيسالوك انت شو بتعرفي بالاي اي، ما حيسالوك تفاصيل والالجوريثمز وكذا. حيسالوك بتعرفي تعملي برومبت، بتعرفي يعني كم بدي يعملوا لك امتحانات ذكاء ليشوفوا قديش انت عندك ذكاء وبتستعملي التفكير النقدي الكريتيكال ثينكينج تبعك لتنتقد الجواب وتشوف فيه تزينيه بالميزان.
0: أيوة.
1: فالوظائف حتبقى في وظائف حتزيد في وظائف حتخف أكيد الأشياء الروتينية حتخف بس كله بده AI.
0: نعم بدي تشوفي كمان هالموظف قد ايه عنده قابلية انه يتعلم لو كان ما عنده كتير معلومات
1: صح.
0: ولكن قد يكون هو ذكي
1: صحيح مثلا انا بيجيني امرار طلاب مش طلاب جامعات معهم شهادات بس بتلاقيهم كتير يعني بيقولوا بزماننا فتحين
0: نعم
1: وبدون يبحبشوا بيقولوا لي ايه ببعتك دورة ايه بروح دورة أيوه بدي اتعلم أيوه. فهولي ببعض الاحيان
0: عنده قابلية انه يطور من شغله من صح. شهاداته من معلوماته
1: هولي قد يكونوا ببعض النقاط وببعض الاحيان ملفتين اكتر من اللي معه الشهادة بس بقولك انا خلاص هاي شهادتي وما بدي
0: نعم
1: ما بدي روح دورات لا
0: نعم صحيح طيب هناخد فاصل ومنرجع نكمل ان شاء الله.

0: بعدنا معكم مستمعينا الكرام ومع برنامجنا بسمة أمل ومع ضيفتنا الكريمة لينا الحجار. كنا عم نحكي أنا وياك شوي كيف تتغير الوظائف بموضوع الـ AI، كيف حيأثر علينا وعلى وظائفنا.
1: الـ AI هو لما نعملوه الهدف كان منه أنه الأشياء الروتينية تخف، صير أنا كإنسان استخدم عقلي وعاطفتي وكذا بوظيفتي. هذا الشيء ما عنده إياه الـ AI. فكيف حتتغير وظائفنا؟ الموظف اللي كان بده يدخل داتا على الكمبيوتر مثلا، هذا الـ AI فيه يعملها لأنه خد داتا وفوت.
0: صح.
1: الأشياء الروتينية، مراجعة حسابات، تطبيق معلومات، كل الأشياء الروتينية، حتى سواقة السيارات بلشت بأوروبا بأمريكا اللي بتسوق لحالها سيف درايفنج، لأنه أشياء روتينية عرفت بيدخلوا لها داتا شكل إنسان مثلا. هذا الإنسان لما تشوف شيء بيشبه الأشياء الداتا اللي عندها إياها بتزيح عنه. هذا الأشياء الروتينية، هلا أنا مثلا مع أنه اختصاصي بس أنا ما بفكر أبدا سوقك سيارة حتى يعني عاجلا أم آجلا قدي بعد قدي الله أعلم، بس هي حتروح. المعلمة مثلا قدي كانت تاخد وقت، أنا لأنه معلمة لصلح مسابقات وحضر مسابقات كان ياخد جهده، يعني جيني الطالب يقول لي معلمة أنا ما عم بفهم، أنا ما عندي وقت أشرح له لأنه مشغولة بشي تاني. هلأ الـ AI إذا أنا بدنا نرجع نشدد على نقطة، إذا أنا عرفت استخدمته
0: صح،
1: إذا أنا عرفت استخدمته وكنت حذرة معه وكنت عم يعني عندي هيدا النقد، حي خمس ساعات تحضير حكون أنا كمان ما بعرف إذا حكون أنا مدخلت له. كمان بدنا ننتبه شغلة هون منيح اللي تذكرتها، ننتبه شو تفوتي معلومات على الـ AI لأنه عم بيعمل تريننج على يور داتا. فالشخصية، رقم البنك، حساب البنك، وين سكنك، أسماء طلابك، نحن بأوروبا عنا بشي بيسموه GDPR، هي المعلومات الخصوصية. أسماء طلاب ما بيخلون أبدا نفوت على الـ AI. كل شيء هون بلبنان ما بعرف، بس أكيد الواحد بده يكون عنده أمانة، يعني
0: هل
1: فيني أنا ولا ما فيني. ففيك بس مثلا تعمل سكرين شوت لمقطع تبعتي للـ AI بدون معلومات، لأنه هاي الداتا الخصوصية اللي عم بتدخلي عم بيتمرن عليها، قد تنشر بتلاقيها على اليوتيوب بعدين على جوجل وهيك. فأنت إذا كنت حذرة بالتعامل معه، أنا حدخله مثلا هو لآخر خمس امتحانات أنا استعملتها، بدي منك يا AI. وانتبه لما نقول AI ما بس تشات GPT، في تولز خاصة لمعلمين المدارس، في تولز خاصة ليعملوا PowerPoints، في تولز خاصة ليعملوا Physics Exercises. فكل واحد حسب شغله. المهم أنا لما فوت هذا الشيء لهذا التول بقول له أنا هو لآخر خمس امتحانات حضرتها لصف السابع، كمان مع الكونتاكت بأي بلد بأي صف بأي كذا، بدي منك تعمل لي واحد شبيه لامتحان آخر السنة.
0: أيوة،
1: يعني مع البرومبت تاعيتي ومع تدخيل البيانات ومعه ما اخذ معي كل الموضوع ساعه. هلا اكيد انا ما حعمل له كوبي بيست،
0: نعم صحيح،
1: لانه انا كمان بدي انتبه على حالي، انا ما كنت عم بحرق ورقتي، بدي زبط انا. لا هون مثلا بعرف كمان انا اللي بعرف مستوى طلابي،
0: صح،
1: زبط لي اياه بشكل المستوى اعلى وهيك، بس بساعدنا كتير. صرت بساعه بعمل امتحان،
0: شلك قسم كبير من الشغل، صح.
1: صرت انا شو
0: الا خلال لمساتك، نعم،
1: شو وظيفتي انا بعطيهم الامتحان. اغلب الطلاب عندهم ضعف بهيدا، فمعي وقت هول الاربع ساعات اللي بقيوا ركزن وين ضعفن.
0: ايوه،
1: معي وقت انه يجي في ديفرنس، في تفاوت بالمستوى بالصف. طب لك انا الحصه الجاي ما زال معي وقت، هول الاربع ساعات التحضير راحوا، صار معي وقت اعمل ساعه اقسم الصف.
0: صح،
1: انتوا اشتغلوا بشي لانكم مثلا متمكنين بهالشي، اشتغلوا بشي هيك اعلى، وانتوا خليني انا اجي كمعلمه اقعد معكم لمكنكم بالاساسيات.
0: أيوة،
1: يعني مثل ما حكينا الشيء الروتينيه حتروح. الدكتور مثلا قد ايه كان بدهم وقت ليشخصوا المرض والسرطان والكذا، بس لانه بالطب كمان دخلوا له داتا انه لما تكون الصوره السكانينج هيك هيك هيك هيك بيكون هذا سرطان. في كتير حالات سرطان عم تتشخص مثلا مش سرطان، بنرجع بننتبه لدور الدكتور هو يتعامل مع المرضى وكذا.
0: أيوة،
1: دور الإنسان بيسموه human in the loop. بس قديش وفر له وقت
0: صحيح
1: منشان يعطيه، لما نشخصه صار علاجه أسرع، صار طريقة تعامله مثلا نظام يحط له نظام غذائي وكذا وهيك. فصار الدكتور بدل ما شغلته نص رايحة ديتا وتدخيل معلومات ودراسة معلومات، صار عم بركز أكثر على الجانب الإنساني من الأمور.
0: ما شاء الله، إن قد عم تستفيدي من هالوقت، وفر لك وقت بأشياء فيك أنت تستفيدي منها لأمور تانية تقدر تشغلي فيها أكثر بشغلك.
1: صح، وخاصة أنا عم بحكي مع أجيالنا المعلمة مثلا، لأنه كنت تشوف وبعدني هلا بشوف ناس قد عم تنحرق وعم تسهر الاي اي بيساعد، بس كمان اذا عرفنا كيف نستخدمه
0: صح
1: وكيف نكون نحن عنا امانه بهالشيء.
0: نعم.
1: بس حيساعدني انا اوقف حد طلابي يكون حدهم معنويا.
0: نعم.
1: بالوقت اللي وفرته.
0: الله يعطيك العافية.
1: بارك
0: كيف
1: الله
0: مطلوب
1: فيك.
0: انه يتعلم الاطفال ما يسمى الذكاء الاصطناعي من الان؟
1: نعم من الان،
0: من هلا من هلا
1: من الان ما بعرف اذا سمعتي بالصين وبامريكا بلشوا من عمر السكس ييرز، نحن لانه بنبلش المدارس بالسكس ييرز يعلمون. هلا ابني مثلا ابني عمره 5 سنين
0: ما شاء الله، كون
1: عم بحضر عم شغله بيجي بيقول لي كيف شكله الببغاء مثلا، بقول له حمودي ما بعرف، بقول لي طب تسألي تشات جي بي تي، يعني حتى قصه جوجل ما بقى عندهم اياها.
0: أيوة.
1: تسألي
0: أيوة.
1: تشات جي بي تي. فانا بفهمه انه تشات
0: حول دغري
1: ايه انه هذا الجيل تربع على السرعه ما عنده، يعني كثير منهم ما عندهم صبر ليلاقوا المعلومه، خلاص اسالي وجيبي لي اياها.
0: أيوة.
1: ف بده يتبلش يتدرس الاي اي من توعيه الاطفال على الاي اي من صغرهم. كيف بدنا نبلش؟ ما شرط تدرسيهم الالغوريثمز، ما شرط تدرسيهم البروبابيليتي لانه مش للنيفو تبع، مش يمكن مش للنيفو تبعنا نحن، لا لاهل الاختصاص. بس بدي ادرسوا انا انه الاي اي يا ماما او يا تلميذه هو بيعتمد على داتا، داتا مخزنه.
0: نعم.
1: ما بيعطيك جواب اكيد، فاذا مثلا قلت له شو صوره الببغاء قام اعطاك صوره بقره. بدي انا افكر ان لا الببغاء عصفور لو ما بعرف كيف شكله بالتحليل. فهذا
0: نعم.
1: غلط.
0: نعم.
1: فمن صغره الولد بدي انا وعيه كيف يكون عنده critical thinking،
0: يعني انت كمان بدك تفكر مش مجرد تاخد copy paste الموضوع اللي انت عندك
1: 100%.
0: بس تعرفي هو حلوة قصة research عن جد، يعني انه الولد هو يشتغل بايد ويفتش على المعلومات، لما بيفتش على المعلومات هو بيتعب حتى يوصلها، حتى تعلق بذهنه ويحفظها اكتر ما انه توصله مثل ما بقوله على طبق من ذهب.
1: خاصة لأنه تشات جي بي تي كمان لاحظت بيحكي كتير، بيكتب يعني كتير كتير كتير، فأحيانا الولد أو الطالب أو نحن ما عنا وقت نقرأ كل شيء كاتبه، فخلص منقرأ مثلا آخر شيء بقولك الجواب باختصار هو ياس، منقرأ ياس وما بنكون قاري شو عمل ريسيرش. فقد نكون نحن في إشي فتتنا. فنعم بدنا نكون نحن كتير حذرين. هلأ ممكن أنا كريسيرشر مثلا أسأله لتشات جي بي تي، أنا عندي ريسيرش بهالموضوع. انا هيك بعمل لانه ما بتكل عليه بالمره كمعلومات موثوقه.
0: على فكره هو احيانا بيعطيك معلومات غلط، يعني
1: كثير احيانا بيعطيك معلومات
0: انا مجربته كذا شغله، يعني
1: بتشوفي كمان مين الداتا اللي عنده اللي تمرن عليها. من وين اجت.
0: نعم.
1: لما تعلي سكانينج تفتح التليفون بوجهك، في كتير ناس بشرتهم سمرة ما عم بيفتح معهم، ليه؟ لأنه مرنا دربة الاي اي على ناس بشرتهم بيضة.
0: أيوة.
1: نفس الشيء بالداتا، على شو دربناه احنا؟
0: صح.
1: ما يعني هو ما عنده عقل، منه انسان.
0: صح.
1: هو عنده داتا عم بيعطي اوتبوت.
0: نعم.
1: شو تدرب، شو الداتا اللي تدرب. نعم. عليها بده يعطي الاوتبوت.
0: هل الداتا صحيحه ام خطا،
1: ومين هن اللي دخلوا الداتا؟ يعني نحن مجتمعاتنا غير مجتمعات اللي دخلوا الداتا. فنحن قد يعطيك جواب ما هيك.
0: نعم صحيح.
1: فهون دورنا نحن ك كريتيكال ثينكينج، تفكير نقدي.
0: ايوه. بنسمع كثير عن جن الفا. كيف حيختلف عن الاجيال السابقه؟
1: جين ألفا هن اللي ولدوا بال 2014-15 وطلوع. إذا بتذكري نحن لما كنا صغار كنا على طول كتب، كل شيء عنا بالكتب والورقة والقلم. بعدين لما كبرنا شوي أجوا أولادنا اللي هلأ بالعشرينات، عادي ممكن في جوجل وخف شوي أنه الانسيكلوبيديا وكذا.
0: أيوة.
1: وهيك لما راجع هلأ جين ألفا إذا بك تتصوري ولد بال 2014 عمره 12 سنة، هو الاي اي بكب امتين بلش بالخمسينات كفكرته من وراء قصة الشطرنج مع ناس وكان برامج وهيك، بس لانفجرت هالانفجار لحصلت هالثورة بآخر كم سنة، بآخر 5 لحتى 10 سنين.
0: أيوة.
1: فهول الولاد اللي وعوا ما بقى، يعني كمان برجع اكزامبل ابني شاف هديك مرة تليفون فكروا لا ما عارف قال لي شو هيدا، هيدا التليفون اللي بنحطه بالبيت، ما بيعرفوا إلا هيدا اللي بيسموها سمارت فون.
0: أيوة.
1: عرفت.
0: أيوة. نعم.
1: فإذا قلتي له مثلا بدك تعمل ريسيرش عندك موضوع إنشا بدك تكتبه، ما حيروح يقرأ بكتاب يعني هيك ظني أنا حسب اللي شايفته، حيروح على تشات جي بي تي المعلمة عطتني موضوع إنشا ساعدني أكتبه.
0: نعم.
1: بدنا نحن نساعدهم ليكونوا واعيين وليكونوا يخدموا المجتمع بطريقة منيحة، بدنا نحن نساعدهم لأنه هذا الشيء موجود. حيختلفوا عنا أنه نحن عنا صبر، عنا بدي روح فتش بكتب أكتر، بدي روح أسأل ناس بأهل الخبرة أكتر. هذا الجيل إذا بتلاحظ كتير منه عنده تليفونه وعنده حاله وكتير عم بيكون منعزل على نفسه.
0: صحيح.
1: فيا اما انا بدي اكون شديده عليه وامنعه من هالشيء ويمكن نعم. يعملها بالمخفي يا اما بدي اكون شوي انه نبهه اسالني انا لساعدك
0: نعم.
1: عملني انا لساعدك كثير من هالشباب للاسف ما عندهم صبر
0: صحيح
1: لانه تعودوا المعلومه توصلهم على السريع
0: على السريع
1: قد كنا رحنا اذا بدنا نبعث رساله من الدنمارك لهلا يمكن انا موت وبعدها ما وصلت هلا بيعرف اخبار يمكن امريكا قبل اخبار لبنان
0: نعم نعم
1: فهن لما يكون ما عندهم صبر وما عندهم رواء مش لانه هن لانه هن تعودوا بهيك عصر
0: نعم
1: عرفتي فهذا الفرق بيناتهم ونحن بدنا لمصلحتهم بدنا نعرف كيف نستوعبهم ونوجههم نحن دورنا كتير كبير كتوجيه
0: نعم صحيح بختام حلقتنا شو أشهر تطبيقات ما يسمى ذكاء الاصطناعي اللي عم نستخدمها يوميا من دون ما نشعر
1: على هديك المرة حلو هالسؤال هديك المرة كان في كنت عم بعمل دورة بالدنمارك كمان بلشت لهم بهالسؤال قلت لهم انتوا بتعرفوا انه بتستعملوا ما يسمى الذكاء الاصطناعي بأغلب وجوه حياتكم لما تفتحوا على التاتش لما تفتحوا لما تستعملي جوجل مابس مثلا او يدلك على اسرع طريق نعم. وتطلع فيه عجقة تغير الطريق ريدايركت يعمل لك للطريق
0: صح
1: ما بعرف اذا عندكم صارت المكنسه اللي الروبوت بتمشي النتفليكس او اليوتيوب
0: نعم.
1: ما بيجمع الداتا انت مثلا حاضره هيدا وهيدا وهيدا وهيدا 50 مره حضرتي له جمع لك الداتا تاعيتك وما بدي اقول عارف بس حفظ عنده بالداتا انه انت ميولك هيك
0: أيوة.
1: فصار بيجيك باقتراحات
0: صحيح
1: بيجيك انه شو رايك تشوفي هيدا
0: نعم
1: او نحن باوروبا
0: بنطلع لك هو ورا بعض
1: صح بنشتري تياب على الانترنت فصار انه شرت شري كتير منه صار ببعث لي وبكتب لي بناء على ذوقك مثلا هيدا التياب ممكن يكون مناسب هذا AI لانه نعم. شو عمل جمع داتا
0: صحيح
1: استخدم الالجوريثمز اللي مبرمجين عليه واقترح لك بس انت يمكن يكون ما بيعجبك نرجع على قصة رح يجاوب غلط او قد يجاوب غلط
0: نعم بدك ترجع انت لرايك ولتشوفي انت المعلومه الصحيحه
1: صح هلا كمان الاشهر شيء بالاي اي غير الاشياء اللي عم نتعرض لها كل يوم تليفونات وهيك في عندك تشات جي بي تي جيميناي هول كلهم لمحتوى كلمه كتابه نصوص الا لم بسموهم وانا بستعمل كلود لانه بحسه لشغلي انا كثير مختلف عن الباقيين
0: عم تركبي صور كمان عن طريقهم
1: ايه بس انا قصدا ما قلت كلمة صور لانه في برامج متخصصة للصور بتطلع لك اياها كأنه ما بقى تروحي يعني عند مصور عرفتي
0: أيوة.
1: الباوربوينت مثلا هلا انا ما بتكون عم بعمل دعاية لحدا بس انا بستعمل برنامج خاص ما بستعمل تشات جي بي تي او شيء برنامج خاص بكتب له انا البلان تاع الدرس وبقول له طلع لي الباوربوينت شوف قد ايه بوفر علي وقت
0: أيوة.
1: ففي كتير برامج بتعتمد على الاي اي
0: نعم لكن نحن بدنا نقول انه ما يسمى الذكاء الاصطناعي ليس بديلا على الانسان بل هو اختبار جديد لقدرات الانسان هل حيقدر يقوم فيها هل حيتعلم اشياء يستفيد منها ولا لا
1: هو السلاح اذا بدي اقطع يكون ذو حدين
0: نعم
1: اذا انا عرفت استخدمته مثل السلاح بتعطي السكين للجزار بيطلع لك لحم وهمبرجر واشياء بتطيب يعني تاكليها
0: نعم.
1: اعطيه لواحد مثلا مجنون او غير عاقل بيقتل فيها بيعمل بيقتل فيها ناس بيقتل حاله
0: نعم.
1: الاي اي كمان اعطيه لواحد جاهل ما عنده تفكير بيأذي حاله وبيأذي نعم. مجتمعات
0: صحيح
1: فبيانات شركات كلها تروح بسبب الاي اي
0: صحيح
1: واعطيه لانسان متعلم عنده حكمه عنده بعد نظر عنده ميزان بتلاقي ساعدوا كتير ووصلوا كتير لقدام بطريقة نعم. سريعة
0: صحيح
1: نعم.
0: أنا كتير بتشكرك مدام لينا الحجار ماجستير في علوم الكمبيوتر ومتخصصة في مجال ما يسمى الذكاء الاصطناعي
1: أنا كتير بتشكركم لاستضافتكم كمان
0: شكرا لك على الحلقة
1: مستمعين
0: يا أهلا وسهلا فيك إن شاء الله نلتقى بحلقات مقبلة بإذن
1: الله.
0: الله أصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل ومنلتقى الأربعاء المقبل بإذن الله.

0: المعرفه. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات واحجار كريمه. نشتري منكم جميع انواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري.

0: بعروضة مغرية كتيرة.
1: نويري 01-66-85-85
0: طريق الجديدة 01-300-370
1: شويفات 05-810-850.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

إليكم. تشهد الساحة اللبنانية تطورات متسارعة على المستويين العسكري والسياسي مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وسط حديث متزايد عن ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان قد تفضي إلى إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي مقابل تعزيز دور الجيش اللبناني وآليات الإشراف على تنفيذ التفاهمات. وفي المقابل يواصل العدو الإسرائيلي تأكيد تمسكه بشروط أمنية مشددة، قائلا إن أي انسحاب سيظل مرتبطا بما يصفه بمنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة الحدودية. إلى ذلك يواصل لبنان تحركاته السياسية والعسكرية استعدادا للمرحلة المقبلة لعماد جوزيف عون مع قائد الجيش عماد رودولف هيكل نتائج اتصالاته الخارجية وبحثا المهمات المنتظرة للمؤسسة العسكرية في ضوء المفاوضات الجارية وما يعرف باتفاق الإطار، كما برزت مؤشرات على انفتاح عربي تدريجي تجاه لبنان بعدما أعلنت الإمارات رفع حظر سفر مواطنيها إلى البلاد في خطوة تعكس تطورات موازية للمشهدين الأمني والسياسي. وبالتوازي بدأ العمل على الخطوات التنفيذية الأولى وفي مقدمها الترتيبات الأمنية التي ستنفذ بالتنسيق مع الجيش الأمريكي على أن تنطلق من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وفي هذا الإطار اكتسبت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى بيروت أهمية خاصة، إذ تناولت لقاءاته مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل آليات تطبيق الاتفاق. في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة ميدانية مع وزير الحرب إسرائيل كاتس في جنوب لبنان أمس أن تعليماته تقضي بالرد الفوري على أي تهديد، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستواصل التعامل مع أي مخاطر أمنية من دون تأخير بحسب تعبيره. في الإطار الحكومي ينعقد مجلس الوزراء في جلسة بعد ظهر الغد في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ويخلو جدول الأعمال الموزع من موضوع الاتفاق الإطاري. أمنيا يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ يستهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدة بيت يحون ويترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على طول الطريق من كونين إلى مدينة بنت جبال، كما عمدت قوات العدو خلال العدوان على تجريف الطرق وبخاصة على الطريق الممتد من منطقة حامول أول بلدة الناقورة وحتى بلدة عيت الشعب، وقطعت الأشجار المعمرة إلى جانبي الطريق. هذا وأطلقت قوات العدو النار باتجاه سيارة عين ميم قرب نبع إبل السقي، ما أدى إلى إصابتها بطلقات عنده من دون تسجيل إصابات. في الإطار الدبلوماسي يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت غدا، وبحسب معلومات صحفية يحمل الشيباني جدولا واسعا يتجاوز الطابع البروتوكولي، فهو سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية يوسف رجي إضافة إلى نائب رئيس الحكومة طارق متري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني بشارة الراعي. معيشيا يعقد الاتحاد العمالي العام في لبنان قبل ظهر اليوم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للخدمات العامة للمنطقة العربية ندوة عن ما يسمى الحق بالخدمات الصحية للجميع برعاية وحضور وزيري الصحة العامة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر ومشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد والنائب بلال عبد الله. معيشيا أيضا أصدر وزير الاقتصاد

بعد غد في الثاني والثالث من الجاري. حياتياً تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه قبل ظهر اليوم لقاءً برئاسة النائب أحمد الخير للبحث في موضوع المعابر الحدودية والنقل الخارجي والتحضيرات اللوجستية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: أرحب بكم من جديد. أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويكتوف وجارد كوشنر اللذين توجها إلى المنطقة عقب تجدد الأعمال القتالية، ما ألقى بظلاله على آفاق إحلال سلام دائم بين البلدين بحسب وكالة رويترز. وقال مسؤولون إيرانيون أن على الجانبين أولا الوفاء بشروط وقف إطلاق النار الذي وقعا عليه قبل أسبوعين، قبل أن يتمكنا من معالجة قضايا أكثر تعقيدا مثل القيود المحتملة على برنامجها النووي. في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا فنيا إيرانيا سيذهب إلى الدوحة لاحقا هذا الأسبوع، مؤكدا أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على الاتفاق النهائي، وأنه لن تكون هناك اجتماعات تفاوضية مع الجانب الأمريكي على أي مستوى خلال الأيام المقبلة. في الغضون، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سيبحث اليوم مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وقالت إننا نشهد تنفيذ بنود في مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول، والبند 13 واضح بأن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي رهن بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب على لبنان. من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبا في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن طهران لن تشارك في المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما لم تنفذ أمريكا تعهداتها بالكامل المنصوص عليه في مذكرة التفاهم التي أبرمتها معها في 17 من حزيران بوساطة قطرية وباكستانية. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الداخلية التركي والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن حاكم منطقة دنيبرو اليوم أن امرأة لقيت حتفها وأصيب 3 أشخاص آخرين في هجوم روسي استهدف محطات وقود تجارية في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا. ستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا في 18 من نيسان والثاني من أيار 2027 وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة مؤكدا بذلك.

ذلك معلومات أوردها إعلام محلي، وأضاف المصدر سيعلن ذلك رسميا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء. نصل أخيرا إلى فنزويلا، حيث أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة قتل الزلزال إلى 1943 قتيلا، بينما يعاني عشرات آلاف الناجين نقصا حادا في الغذاء والملاجئ. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 31 درجة فوق الجبال من 17 إلى 28، أما في الداخل من 16 إلى 36 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 26 درجة. في ختام النشرة يبقى نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، البقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: ألو، وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
3: لحظة، ما معي محل كل هول.
2: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أيها الأحبة، من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى، وهي نافعة للعائد الزائر لأنها تذكره بمصيره، ونافعة للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها أن ينفس الزائر للمريض في أجله، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال بإذن الله، وأن الشفاء منه غالب أو عام، ويجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ليلقى ربه وهو حسن الظن، ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له، وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له، وأنه في رحمة الله حتى يرجع، كما ورد في الصحيح، وأنه يكون له بستان في الجنة.

معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال الإمام البخاري في معنى إلا وجهه أي إلا ملكه، وقال الإمام سفيان الثوري إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله أي الأعمال الصالحة.

0: أداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، القصف المدفعي يستهدف أطراف بيت يحمون، وتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه طريق من كنين إلى بنت جبيل. قوات العدو أطلقت النار باتجاه سيارة قرب نبع إبليس ساقي. الوزير الحجار أطلع الرئيس عون على نتائج زيارته الكويت. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الغد في السراي الحكومي. رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب غدا وبعد غد للمطالبة بالمترتبات. إيران رفضت الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر. سلطات كوريا الجنوبية سفينة الشحن ناموس ستغادر مضيق هرمز منتصف تموز. مدفعية العدو تستهدف شرقي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. الرئيس الأوكراني استهدفنا للمرة الثانية مصفاة أوفا النفطية، إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا. الجيش الباكستاني اعتراض 4 مسيرات أطلقت من أفغانستان. الاتحاد الأوروبي ارتفاع قياسي في درجات حرارة المحيطات عالميا. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي الحث على تفريج كرب المسلمين وإعانتهم، وخاصة عند المهمات والنوازل الشديدة، يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرح مختصر لهذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال أهل العلم: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يقول الحافظ النووي: ومعنى نفس الكربة أزالها. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهلها، أي من عصاة المسلمين: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. ولاحظ معي أخي المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في جزاء من فرج عن أخيه كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما سيأتي في غيره عند كلامه صلى الله عليه وسلم على التيسير والستر. فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس بها كرب الآخرة. ومعلوم أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإمهال المعسر الذي عجز عن رد المال الذي اقترضه إلى أن يتمكن من رده، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه، وكلاهما له فضل عند الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مما تكاثرت بمعناه النصوص. فقد خرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه ورد في رواية أخرى من حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين آثار نبيك صلى الله عليه وسلم، وفرج عنا وعن هذه الأمة ما أنت به أعلم منا يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: شكل الصيفي والعاني شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سليم فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98
4: سماك كومباني
5: شركة السماك بروتك وطاقتك علينا
4: سماك كومباني
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
7: Yes Travel and Tourism
8: Yes Travel and Tourism
7: Yes Travel
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
7: Yes Travel
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
7: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
9: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
7: Yes Travel and Tourism
10: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة تطبيق إذاعة نداء المعرفة سمعنا وشوفنا وين ما كنت حمل التطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد

سنن هجرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق مسير على علو منخفض في أجواء مدينة صور. وكانت القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني. أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه اطلع من الرئيس عون على مجريات المسار التفاوضي في واشنطن وأهدافه وخلفياته، وقال: ازداد اقتناعي وحرصي على أهداف رئيس الجمهورية وفي مقدمتها تحرير الأرض بالكامل وفقا للحدود الدولية وعودة النازحين ثم إعادة الإعمار، واعتبر أن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة هو شأن لبناني مهم لحماية لبنان لاسيما بعد الحرب، وهو مطلب مطروح منذ اتفاق الطائف وليس أمرا جديدا. حياتيا ترأس وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه اجتماعا موسعا ضم شركات الرقابة العاملة في قطاع الصادرات الزراعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية اللبنانية وتطوير آليات التصدير وفق أعلى المعايير الدولية. في الملف الإيراني، يعقد المبعوثون الأمريكيون والإيرانيون محادثات فنية غير مباشرة اليوم في الدوحة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، على ما أفاد دبلوماسي مطلع على سير المفاوضات. وقال إن المفادين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف واتكوف اللذين التقيا ثلاثاء رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لن يشاركا في المحادثات الفنية. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أقدم فجر اليوم على نسف عدة منازل شرقي مدينة خان يونس، فيما واصلت رشاشاته الثقيلة إطلاق الرصاص صوب خيام النازحين في منطقة غيزان رشوان جنوبية المدينة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، سجلت إسبانيا خلال حزيران ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد وبحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين،

في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم.

وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم.

غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا أهلكته

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: التأويل أمر اتفق عليه علماء السلف وعلماء الخلف. تأويل الآيات القرآنية وتأويل الأحاديث النبوية إذا كان هناك دليل على التأويل حق اتفق عليه أهل السنة، إن كان في الآيات التي فيها ذكر الله تعالى وإن كان في الأحكام. التأويل أمر اتفق عليه علماء السلف وعلماء الخلف. من ينكر التأويل فهو ضال، وذلك لأن آيات القرآن قسمان، بعضها معانيها الظاهرة وبعضها معانيها المرادة لله ورسوله غير ظاهرة، بل ظاهرها يوهم ما لا يجوز على الله، ظاهرها يوهم ما لا يجوز على الله. الآيات التي معانيها ظاهرة ليس فيها إشكال يقال لها المحكمات، الآيات المحكمات، وهي الأصل المقدم. الآيات المتشابهات ترد إلى هذه الآيات المحكمة، هذا الذي عليه السلف والخلف.

ويجب الإيمان بالصراط، والصراط حق، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق. ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وليس المراد ظاهره، وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحباءنا المستمعين، من جديد نلتقي بكم لمتابعة ترجمة الإمام ابن خفيف الشيرازي رضي الله عنه، ونصل إلى الكلام عن أقوال العلماء والمؤرخين فيه. فمن ذلك قول الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو السند والتمسك بالسنن ومتع بطول العمر في الطاعة. ومن أجمل ما قيل فيه ما ذكره التاج السبكي في طبقاته من قوله: الشيخ أبو عبد الله بن خفيف شيخ المشايخ وذو القدم الراسخ في العلم والدين، وكان سيدا جليلا وإماما عظيما يستمطر الغيث بدعائه، من أعلم المشايخ بعلوم الظاهر، وممن اتفقوا على عظيم تمسكه بالكتاب والسنة، وكانت له أسفار وبدايات وأحوال عاليات ورياضات، وصحب من أصحاب الأحوال أحبارا وأخيارا، وشرب من منهل الطريق كاسات كبارا، وسافر مشرقا ومغربا، وصابر النفس حتى انقادت له، ونفسه لا تعرف المأوى إلا البيداء، ولا المسكن إلا القفار. وقال: وبلغ في زمانه ما لم يبلغه أحد من الخلق في العلم والجاه عند الخاص والعام، وصار أوحد زمانه مقصودا من الآفاق، مفيدا في كل نوع من العلوم، مباركا على من يقصده، رفيقا بمريديه، يبلغ كلامه مراده. وأما عن زهد الشيرازي وتصوفه فيقول التاج: كان ابن خفيف من أولاد الأمراء، فتزهد حتى قال: كنت أذهب وأجمع الخرق من المزابل وأغسلها وأصلح منها ما ألبسه. وفي كتاب السير للذهبي قول ابن باكويه في ابن خفيف: سمعت ابن خفيف يقول: كنت في بدايتي ربما أقرأ في ركعة واحدة 10,000 قل هو الله أحد، وربما كنت أقرأ في ركعة القرآن كله. وروى ضياء الدين الرازي أبو الإمام الفخر الرازي في كتابه غاية المرام في علم الكلام، والتاج السبكي في طبقاته عن ابن خفيف قصة رحلته إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه والتقائه به ما معناه. وصلت إلى البصرة التي وجدتها على ما وصفت لي من الجمال والنظافة ورحابة صدور أهلها، وسألت عمن يرشدني إلى الشيخ أبي الحسن، فأشار علي رجل أن أتبعه، فلحقت به حتى دخل دارا قد حضر فيها جماعة من الناس قد تسارعوا إلى الباب يستقبلونه بالترحاب والتعظيم، وقدموه إلى صدر المجلس ينتظرون حتى بدأ الشيخ يتكلم بلسان يفتق الشعور ويفلق الصخور، وألفاظ أرق من أديم الهواء وأعذب من زلال الماء، ومعان ذات بيان، فكان إذا أوجز أعجز، وإذا أسهب أذهب، فلم يدع مشكلة إلا أزالها، ولا فسادا إلا أصلحه وسط حيرة الحاضرين وتعجبهم من كلامه. عندها سألت بعض الحاضرين:
من هذا الذي كان يتكلم بكلام لم أسمع مثله؟ قال: هو الباز الأشهب، ناصر الحق، وقامع البدعة، إمام الأئمة، وقوام الملة، أبو الحسن الأشعري. فسرحت وأطلت النظر في توسمه وتوقد جذوته، فإذا به يخرج من المجلس، فتبعته فنظر إلي وسألته. رأيت الأمر لم يجري على النظام، لأنك لم تفتتح كلامك بالدليل. فقال: إني في الابتداء لا أذكر الدليل ولا أشتغل بالتعليل، حتى إذا ذكر الخصم ضلالته وأفرد شبهته أنص حينها على الجواب بالدليل والبرهان. قال ابن خفيف: فتعلقت بأهدابه لخصائص آدابه، ونافست في مصافاته لنفائس صفاته، ولبثت معه برهة أستفيد منه في كل يوم نزهة، ثم ألفيته مع علو درجته وتفاقم مرتبته، يقوم بتثقيف أوده من كسب يده، من اتخاذ تجارة العقاقير معيشة والاكتفاء بها عيشة، اتقاء للشبهات وإبقاء على الحياة، رضا بالكفاف وإيثارا للعفاف. وذكر الصفدي في الوافي والذهبي في سير أعلام النبلاء وصاحب كشف الظنون أن الشيرازي توفي سنة 371 للهجرة. وقال الذهبي: يقال إنه عاش 104 سنوات. توفي رحمه الله تعالى في ليلة 3 من شهر رمضان 71 و300، والأصح أنه عاش 95 سنة. وازدحم الخلق على سريره، وكان أمرا عجيبا، وقيل إنهم صلوا عليه نحو 100 مرة. رحم الله الإمام الشيرازي ونفعنا بعلومه، آمين، والحمد لله رب العالمين.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: سأخلد إلى النوم الآن، سهرنا كثيرا اليوم.
1: بقي القليل لدخول وقت الصبح.
0: والمعنى؟
1: قاوم النوم قليلا وتوضأ وصلي صلاة الصبح وعش هذه اللحظات الجميلة بالسكينة والطمأنينة.
0: وكيف أخشع في صلاتي يا رجل وأنا أكاد أنام واقفة؟
1: عندما تتوضأ يذهب عنك هذا وتنتعش ويرجع إليك نشاطك.
0: وماذا لو صليت الصبح قضاء؟
1: إذا نمت قبل دخول وقت الفريضة ما عليك معصية، لكن لا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير.
0: حسن قبلت، لكن هل بقي الكثير؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود ركعتا السنة، فكيف بركعتي الفرض؟
3: نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
4: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات أمر، أمر جولري،
4: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
6: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
7: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

أهلا بكم. تشهد الساحة اللبنانية تطورات متسارعة على المستويين العسكري والسياسي مع استمرار مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وسط حديث متزايد عن ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان قد تفدي إلى إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي مقابل تعزيز دور الجيش اللبناني وآليات الإشراف على تنفيذ التفاهمات. على صعيد متصل، لفتت مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن بسبب التحضير لجولة مفاوضات في النصف الأول من شهر تموز بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بعد أن تكون وزارة الخارجية الأمريكية قد تلقت التقرير النهائي الذي أعدته القيادة المركزية حول الآليات العسكرية التنفيذية لاتفاق الإطار، مع إعطاء البنتاغون صلاحية تحديد التقدم المنجز على صعيد تطبيق بنوده والملحق الأمني السري. إلى ذلك، اعتبرت صحيفة معاريف العبرية أن اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن يثير مشاعر مختلطة وربما متناقضة، فمن ناحية يدور الحديث عن خطوة سياسية رائعة تضع الدولتين على مسار يمكنه ظاهريا أن يقودهما إلى اتفاق سلام، ومن ناحية أخرى فإن اختبار الاتفاق سيكون في تنفيذه. وفي هذا الإطار، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مشيرا إلى أنه يحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع لما كان عليه. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة، وسنبذل كل ما في وسعنا للتوصل لاتفاق سلام. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على نتائج زيارة رسمية التي قام بها إلى الكويت، وقال الحجار إنه عرض الواقع الأمني في البلاد والتدابير والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار ومنع أي محاولة للمساس بالأمن أو الإخلال بالنظام العام، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن الداخلي أولوية وأن الدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بعملها بحزم لضمان أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي. وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أكد بعد لقاء رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون أنه طلع من الرئيس عون على مجريات المسار التفاوضي في واشنطن وأهدافه وخلفياته، وقال: ازداد اقتناعي وحرصي على أهداف رئيس الجمهورية وفي مقدمتها تحرير الأرض بالكامل وفقا للحدود الدولية وعودة النازحين ثم إعادة الإعمار، واعتبر أن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة هو شأن لبناني مهم لحماية لبنان لاسيما بعد الحرب، وهو مطلب مطروح منذ اتفاق الطائف وليس أمرا جديدا. هذا وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان عقب لقائها الرئيس عون أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك وداعم للبنان، مشيرة إلى أنه يقدم مع الدول الأعضاء أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الدولية بقيمة تقارب 3 مليارات يورو منذ عام 2019، وأوضحت أن الأولوية الأوروبية تتمثل في دعم الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها ومؤسساتها في مختلف القطاعات بما يشمل الأمن والتعليم والزراعة والمياه والخدمات. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر الغد جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب جدول أعمال حافل يتضمن ملفات تتعلق بالتعاون مع سوريا والتعيينات والمشاريع الإنمائية وعددا من اقتراحات القوانين. أمنيا، يواصل الجيش الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع استمرار عمليات الجرف والتدمير الممنهج للقرى المحتلة. وفي آخر المستجدات، عمدت القوات الإسرائيلية على جرف الطريق الممتدة من منطقة حامول عند أول بلدة الناقورة وحتى بلدة عيت الشعب، وقطعت الأشجار المعمرة إلى جانبي الطريق. وكانت القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني. في الإطار الدبلوماسي، يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت غدا، وسيحمل إلى المسؤولين اللبنانيين في زيارته رسالة من الرئيس السوري أحمد الشرع حول جهوزية دمشق لمؤازرة لبنان، ولكنه سيعبر أيضا عن هواجس بلاده عن تجاهل دور دمشق في اتفاق الإطار وتداعياته في ظل استمرار التوسع الإسرائيلي في جنوبي لبنان وسوريا.
مطلبيا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي غد وبعد غد في الثاني والثالث من الجاري، احتجاجا على ما وصفته باستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الموظفين وإقرار أعباء جديدة على المواطنين. معيشيا، رحب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، واعتبر في بيان أن هذه الخطوة تشكل محطة إيجابية ومهمة في مسار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118. 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول.

غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين في شأن مذكرة التفاهم استنادا إلى التقدم المحرز خلال قمة بحيرة في سويسرا. أضاف أن الوفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويكتوف اللذين التقيا الثلاثاء رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لن يشارك في المحادثات الفنية. وبشأن مضيق هرمز، نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية أن سفينة حاويات أجنبية جنحت في مضيق هرمز بعد دخولها مياها خارج الممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية. وبحسب الوكالة، أكدت وسائل الإعلام الرسمية مجددا تحذير الحرس الثوري بأهمية مرور السفن عبر الممر الواقع جنوبية جزيرة لارك الإيرانية، والذي تعد طهران الممر الوحيد المعتمد لدخول وخروج السفن العابرة للمضيق. ننتقل إلى العراق، حيث نقلت روسيا اليوم عن مصدر أمني عراقي ما كشفه عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي شهدتها العاصمة بغداد فجرا، حيث أكد أن القوات الأمنية عثرت على شظايا من مقذوفات الدفاعات الجوية في منطقة مدينة الصدر. وأوضح المصدر أن تلك المقذوفات كانت قد أطلقت ليلا باتجاه طائرات مسيرة حلقت فوق المنطقة الخضراء فجر اليوم في محاولة لاعتراضها وتحييد أي تهديد محتمل. في الأراضي المحتلة، اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. قال الجيش الباكستاني أنه اعترض 4 مسيرات أطلقت من أفغانستان في اليوم السابق في أحدث واقعة خلال أشهر من الصراع المستمر بين البلدين، بحسب وكالة فرانس بريس. سجلت إسبانيا خلال حزيران ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد، بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا، وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 31 درجة فوق الجبال من 13 إلى 29، أما في الداخل من 14 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء 26 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريضة قمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 81-631-043. إذن المريضة قمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 81-631-043. لبوا وبارك الله بكم.
1: والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشاري، وهناك سيدنا النبي محمد.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679 534.
2: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
3: صلى الله على محمد.
0: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 8120405000. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
4: ألو وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه اطلع من الرئيس عون على مجريات المسار التفاوضي في واشنطن وأهدافه وخلفياته، وقال: ازداد اقتناعي وحرصي على أهداف رئيس الجمهورية وفي مقدمتها تحرير الأرض بالكامل وفقا للحدود الدولية وعودة النازحين ثم إعادة الإعمار، واعتبر أن الموضوع حصرية السلاح بيد الدولة هو شأن اللبنان مهم لحماية لبنان لا سيما بعد الحرب، وهو مطلب مطروح منذ اتفاق الطائف وليس أمرا جديدا. تعود إلى الواجهة مطالب موظفي الإدارة العامة في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية للرواتب وغياب أي خطوات عملية من الحكومة لترجمة الوعود التي قطعت للقطاع العام، ولا سيما مع التأجيل المستمر للبت بمصير الرواتب الستة، بحيث أصبح لدى القطاع العام قناعة برفع سقف المطالب إلى حدود المطالبة بتصحيح الرواتب والأجور بشكل كلي. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام غدا وبعد غد في الثاني والثالث من الجاري. ترأس وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه اجتماعا موسعا ضم شركات الرقابة العاملة في قطاع الصادرات الزراعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية اللبنانية وتطوير آليات التصدير وفق أعلى المعايير الدولية. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط أمس قراراً أتى انسجاماً مع توجيهاته بأهمية انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والكلفة العالمية على الأسعار المحلية، يقضي بتخفيف سعر ربطة الخبز الأبيض بقيمة 5000 ليرة لبنانية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: التوبة إلى الله من الذنوب.
1: يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
0: اعلم أيها المسلم أن التوبة هي الندم على المعصية والرجوع عنها إلى الطاعة، وهي واجبة وفرض من جميع المعاصي الكبيرة والصغيرة فورا بدون تأخير. والمسلم العاقل هو الذي يحاسب نفسه ويأخذ بزمامها إلى ما فيه مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان منغمسا في المعاصي والشهوات المحرمة يعلم أن ربه غفور رحيم، وأنه مهما أسرف وأكثر من الذنوب ثم تاب منها التوبة الشرعية فإن الله تعالى يغفرها جميعا.
1: قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. واعلم أيها المسلم أن التوبة منها كاملة ومنها غير كاملة، فالتوبة الكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي، وأما غير الكاملة وهي الناقصة فهي التوبة من بعض المعاصي فقط.
0: والتوبة أيضا إما نصوح أو غير نصوح، فالتوبة النصوح هي أن يتوب من المعصية ولا يعود إليها، وأما غير النصوح فهي أن يعود إليها بعد أن تاب منها. والمسلم الفطن العاقل هو الذي يلتزم بأمر الله ويتوب من كل معاصيه ولا يعود إليها.
1: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. واعلم أيها المسلم أن للتوبة الشرعية التي يقبلها الله شروطا لصحتها، وهي الندم والإقلاع عن المعصية والعزم في القلب أن لا يعود إليها.
0: وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي كضربه ظلما أو أكل ماله بغير حق فلا بد من رد المال أو استرضاء المظلوم.
1: اللهم اجعلنا من التائبين العابدين يا أرحم الراحمين.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98. سماك
3: كومباني، شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الذكر الحكيم على الدلالة على كل خير أكان دينيا أو دنيويا، وعلى الدعاء إلى الهدى والفلاح لما في ذلك من نشر للطاعة والعبادة الحقة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول المفسر القرطبي في تفسيره هذه الآية: قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال الأخفش، هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله. وقال الماوردي: دعا الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس. وقيل: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فينبغي على العالم أن يعين الناس بعلمه ليعلمهم، ويعينهم الغني بماله، والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متكاتفين متعاضدين كاليد الواحدة. ومن الأحاديث الشريفة التي فيها الحث، فيها حث بليغ على نشر الحق والهدى، ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومعنى الحديث الإجمالي أن من أرشد غيره إلى فعل خير عظيم كثير، أو إماطة الأذى عن الطريق، أو أمر به أو أعانه عليه، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فعمل بدلالته أو امتثل، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أي لا ينقص ذلك الأجر العظيم المعطى للدال على دلالته من أجورهم المعطاة على أعمالهم شيئا لاختلاف جهة الجزاء. ومن دعا إلى ضلاله، أي من دعا غيره إلى فعل إثم وإن قل، أو أمره به أو أعانه عليه، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه عليها وامتثل أمره فيها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال الإمام النووي رحمه الله فيه الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، وسواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدأ استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدأ إصرار، وما رح مرق شيء، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.
2: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي Quality Education Within Reach www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المال من حيث الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة التي تميل إليها النفس وتشتهيها. فالذي يأخذ المال من طريق حلال ويصرفه في طريق حلال فيستعين به على أمر نفسه وأهله، ويصرفه في وجوه البر والخير بنية حفظ نفسه، أو يصرفه على زوجته بنية حسنة، أو على أولاده، أو على أبويه، أو على أقربائه، فهو نعمة عظيمة من الله تعالى على عبده المؤمن. فالمال الذي يأخذه المؤمن من الموضع الذي أحله الله ويضعه فيما يحب الله يكون عونا له على آخرته، لأنه يكون وسيلة لكسب الأجر في الآخرة، فيكون نعم المعونة على مصالح الآخرة كما أنه معونة على مصالح المعيشة. وأما من أخذه بغير حقه فاكتسبه بطريقة محرمة فإنه يحرم بركته، فيكون كالذي يأكل ولا يشبع، وإن كان ذلك المال كثيرا وعليه وبال ذلك يوم القيامة. فليس المال إخوة الإيمان مذموما على الإطلاق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالرجل الصالح الذي يأخذ ماله من طريق حلال ويصرفه في وجوه الخير فنعم المال له. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أسوة حسنة في بذل المال في وجوه الخير والبر، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود حينئذ من الريح المرسلة. وكان أبو بكر رضي الله عنه مثالا في البذل والعطاء في طاعة الله تعالى، إذ صرف ثروته كلها في سبيل الله عز وجل رغبة في الآخرة ونصرة للدين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإعانة ضعفاء المسلمين، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وقال عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فاسأل نفسك أخي المسلم قبل أن تأخذ المال وقبل أن تنفقه

من أين تكتسبه وفيما تنفقه؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. اسأل نفسك أخي قبل أن تسأل، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. جعلك الله وإياي من الذين يسارعون في بذل المال الحلال في وجوه الخيرات والطاعات، ومن الذين يتزودون لآخرتهم بالأعمال الصالحة ليلا ونهارا، لتكون لنا ذخرا وزادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقة.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم كافيه وسي فود صيداوي، دايما بطعم كافيه وسي فود صيداوي، دايما بالطليعه قبل ام

0: علاقتكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534. روحي بطيبة تلاقي الأمان.
2: رجعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي أمر بالخير والمعروف والعدل والإحسان، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما اتفق عليه علماء أهل السنة أن حفظ المصالح العامة أهم من حفظ المصالح الخاصة، وكذلك دفع المفاسد العامة أهم من دفع المفاسد الخاصة. فعملاً بذلك، ينبغي أن تجتهدوا فيما ترونه حفظاً للمصالح العامة، وتؤثر المصالح العامة على الخاصة بكل جهودكم. فإن رسولنا الكريم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حثنا حثاً بليغاً على فعل الخيرات وعلى النظر في المصالح العامة والسعي لتحقيقها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقل: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، أي لم يأكلا شيئا. فلما غدا هذا الصحابي الذي آثر الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول كلاما معناه: لقد رضي الله عن فعالكما، وأنزل الله قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن هذا الإيثار لم يكن عن غنى، بل مع الفقر والحاجة، فلم يكن عندهما إلا طعام صبيانهما، ومع ذلك هيأت الزوجة هذا الطعام وأطفأت السراج وجعلا يريانه أنهما يأكلان

وهما في الحقيقة لا يأكلان، بل باتا طاويين جائعين. وهذا فيه طلب رضا رب العالمين، وفيه الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بأمره العام بإكرام الضيف، وقد بلغهما الله الرضا بفعلهما. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد وقع ذلك بعد قتل سيدنا علي رضي الله عنه بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، لأنه قال: لابد أن تسفك دماء خلق كثير من جيشنا وجيشه. فرحمة بالمسلمين تنازل لمعاوية للضرورة التي اعتبرها في مصلحة الأمة ولدرء الفساد العام عنها، مع أن معاوية لم يكن يستحق الخلافة. فربما تنازل المرء عن مصلحته لتحقيق المصلحة الأعم، وتلك خصلة لا يوفق لها إلا من رحمه الله وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن من خصال الخير أن يهتم سيد القوم وسريهم بما يعني أفرادهم، وأن يعينهم في أمورهم، وأن يدفع عنهم الشر والفساد ما أمكنه. فقد كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخص جميل اسمه نصر بن حجاج، وكان عمر يمشي مرة في بعض الليالي في بعض أحياء المدينة، فسمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ يعني أنها افتتنت به حتى قالت: أشرب خمرا أو خذوني ألقاه. فنفى عمر نصرا، أي أمره أن ينتقل للسكنى خارج المدينة، خوفا عليه من فتنة النساء به من فرط جماله. وقصة نصر بن حجاج هذه صححها الحافظ ابن حجر وعزاها إلى ابن سعد والخرائطي. وهذا من سيدنا عمر فيه من الرعاية والانتباه ما يشير إلى عطفه وحنوه على الناس وصلاح مجتمعهم، مع ما كان فيه من الشغل بأمور الخلافة وما يتبعها من مهمات عظيمة لا يكاد المرء يجد معها وقتا لراحته. ولكن هذا من فضل الله ومدده على فاروق الأمة وسراجها الوضاح، كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره الذواقين والذواقات، أي أن يتزوج الرجل لمجرد اللذة لا ليبقى معها، بل ليذوقها ثم يطلقها ثم يتزوج غيرها ويمضي معها شيئا من الوقت، وهكذا يكرر. وكذلك المرأة التي تتزوج الشخص وفي نيتها ألا تبقى معه، إنما نيتها أن تقضي حاجتها معه ثم تطلب الطلاق منه، ثم تتزوج غيره، ثم تتركه، ثم تتزوج غيره، هذا شيء قبيح يكرهه الله. أما الذي يكثر الزواج لغرض الدين ليس لغرض شهوة نفسه كسيدنا سليمان عليه السلام فله ثواب، وكان أعطي قوة لم يعطها أحد من الناس، ولم يكن متعلق القلب بالنساء، إنما كان له غرض ديني، وهو أن يطلع من صلبه شباب مسلمون يجاهدون في سبيل الله. كان له هذه المحبة في نفسه، والله أعطاه قوة على ذلك. أعانكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، ووفقكم لما يحب من القول والعمل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

في كتاب أهوال القبور وفي كتاب ابن أبي الدنيا خرج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي قال: سمعت عبيد الله بن محمد العبسي يقول: حدثه عمرو بن مسلم عن رجل حفار القبور قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث، فاشتد علي الحر فألقيت كسائي على ما حفرت واستظليت فيه، فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين أشهبين، فوقعا على القبر الأول، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ. ثم تحولا إلى الآخر فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: مد البصر. ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: فتر في فتر. والفتر بالكسر ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة بالتفريج المعتاد. فقعدت أنظر الجنائز، فجيء برجل معه نفر يسير، فوقفوا على القبر الأول. قلت: ما هذا الرجل؟ قال: إنسان قراب، يعني سقاء ذو عيال، ولم يكن له شيء، فجمعنا له. فقلت: رد الدراهم على عياله، ودفنته. ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها، فسألوا عن القبر، فجاءوا إلى القبر الذي قالوا: مد البصر. قال: من هذا الرجل؟ قالوا: إنسان غريب لم يكن له شيء، فلم آخذ منهم شيئا وصليت عليه معهم. وقعدت أنتظر الثالث، فلم أزل إلى العشاء، فجيء بجنازة امرأة لبعض الأمراء، فسألتهم الأجرة، فضربوا رأسي وأبوا أن يعطوني، ودفنوها في ذلك القبر. انتهى ما ذكره الحافظ أبو القاسم. والشخصان ملكان من الملائكة. اللهم أمتنا على كمال الإيمان، ونجنا من عذاب القبر يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت: ورحمة الله وبركاته. ومعناه: أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء، وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: يا دنيا، إلى أين تأخذينني؟
1: أعظم الناس حقا على الرجل والمرأة غير المتزوجة الأم.
0: شغلتني متابعة أمور زوجتي وأولادي.
1: كما رعتك في الصغر جاء دورك بعد الكبر.
2: الأول على دفعته لدرجة

0: حقا أنا مقصر تجاهك يا أمي.
1: نداء المعرفة، نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

0: جولة الصحافة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. على وقع ارتدادات توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن الأسبوع الماضي، أشار دبلوماسي مطلع على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لصحيفة الجمهورية إلى أن قيمة التفاهمات القائمة ليست في الأوراق التي وقعت بل في ما يمكن أن تنتجه على الأرض، وأوضح أن هناك من يختصر النقاش بالسؤال عما إذا كان هذا المسار يمثل تنازلا أم انتصارا، بينما السؤال الصحيح هو هل يخدم المصلحة اللبنانية؟ فإذا كانت النتيجة النهائية هي انسحابا إسرائيليا كاملا، انتشار الجيش اللبناني واستعادة الدولة قرارها، فإن هذا المسار يحقق الهدف الذي طالما أجمع عليه اللبنانيون، وهو إنهاء الاحتلال وتثبيت السيادة. وقال الدبلوماسي إن الاعتراضات التي تبديها حركة أمل وحزب الله ينبغي ألا تقرأ باعتبارها نهاية الطريق، بل بوصفها جزءا من النقاش الداخلي الذي يرافق أي تحول استراتيجي في كل التجارب الدولية. وسبقت الاعتراضات التسويات الكبرى مبينا أن لا أحد يطلب من أي فريق أن يتخلى عن هواجزه، لكن الجميع مطالب بالنظر إلى النتيجة النهائية لا إلى الحسابات المرحلية. فالبديل عن نجاح الدولة ليس انتصار حزب الله بل استمرار الاحتلال واستمرار الحرب المفتوحة. وعن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المرتقبة إلى واشنطن، اعتبر أنها ليست زيارة بروتوكولية بل هي محطة تأسيسية، فواشنطن تريد أن ترى دولة لبنانية قادرة على تنفيذ تعهداتها فيما يحتاج لبنان إلى تثبيت الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لتمكين الجيش من استكمال انتشاره وإطلاق المرحلة التالية التي تفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل. وإذا نجحت الزيارة في تكريس هذه المعادلة فإنها ستكون من أهم الزيارات الرئاسية اللبنانية منذ سنوات.
0: جولة الصحافة.
1: أما أقليميا فلفت الدبلوماسي إلى أن لبنان لا يزال يتقاطع مع مسار التفاوض الأمريكي الإيراني، لكنه يميز بين أن يتأثر بهذه المفاوضات وبين أن يتحول إلى ورقة تفاوض فيها. وذكر أن المعادلة الجديدة التي يسعى الرئيس عون إلى تكريسها تقوم على أن لبنان يرحب بأي تفاهم دولي أو إقليمي يخفف التوتر، لكنه يرفض أن تربط سيادته بمفاوضات الآخرين، وهو ما عبر عنه مراراً. في موازاة ذلك، قالت مصادر سياسية عبر صحيفة الجمهورية إن المرحلة المقبلة تضع الولايات المتحدة أمام مسؤولية أساسية في مواكبة تنفيذ الاتفاق الإطاري باعتبارها الجهة الراعية للترتيبات التنفيذية، ولا سيما مع إعلانها نشر قوات أمريكية في لبنان والجانب الإسرائيلي للمساهمة في مراقبة التنفيذ ومعالجة أي خروقات قد تطرأ. وفي هذا السياق تؤكد واشنطن أن الاتفاق يرسم مسارا يعزز سلطة الدولة اللبنانية ويكرس سيادتها على كامل أراضيها، فيما تستمر المشاورات لتأمين استكمال الانسحاب الإسرائيلي وفق الآليات والجدول الزمني المنصوص عليهما.
0: جولة الصحافة.
1: في غضون ذلك، ينعقد مجلس الوزراء في جلسة بعد ظهر غد في السرايا الحكومي، ويخلو جدول الأعمال الموزع من موضوع الاتفاق الإطاري. وأشارت مصادر مطلعة للجمهورية إلى أن الثنائي الشيعي ينتظر ما إذا كان الاتفاق سيطرح في الجلسة من خارج جدول الأعمال، لكنها استبعدت إدراجه في غياب رئيس الجمهورية، وأكدت أن الاتفاق لم يناقش، وحتى لو طرح فإن وزراء الثنائي غير معنيين بمسار التفاوض المباشر، ولذلك لم يعلقوا عليه لأنهم غير موافقين أصلا على المفاوضات المباشرة.
0: جولة الصحافة.
1: على صعيد متصل، لفتت مصادر دبلوماسية لصحيفة الديار إلى أن واشنطن بصدد التحضير لجولة مفاوضات في النصف الأول من شهر تموز بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بعد أن تكون وزارة الخارجية الأمريكية قد تلقت التقرير النهائي الذي أعدته القيادة المركزية حول الآليات العسكرية التنفيذية لاتفاق الإطار، مع إعطاء البنتاغون صلاحية تحديد التقدم المنجز على صعيد تطبيق بنوده والملحق الأمني السري. وكشفت أن المهلة المعطاة للسلطة اللبنانية لتنفيذ تعهداتها ليست مفتوحة زمنيا، وهي قد لا تتخطى الشهرين، يصبح بعدها سيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروحا بشكل جدي خلال الفترة القليلة المقبلة.
0: جولة الصحافة.
1: أفاد مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه أنه لا يمانع في تجاوز المفاوضات مع طهران الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نووي في 18 من آب. وكشف بعض المسؤولين الأمريكيين للصحيفة أن ترامب رفض مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين تفويض عمليات واسعة النطاق، وكان هدد بمحو الحضارة الإيرانية بأكملها والاستيلاء على جزيرة خارك مركز تصدير النفط الإيراني، لكنه تراجع في كلا الحالين وعاد إلى المفاوضات الدبلوماسية. وذكرت أنه سبق أن صرح ترامب لمساعديه بأنه لن يعيد إشعال الحرب إلا إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين، وأضافت لهذه الاستراتيجية الوسطية حدود حقيقية، مشيرة إلى أن ترامب لا يبدو راغبا في خوض حرب شاملة مجددا، وإلى قدرة إيران على تعطيل حركة الملاحة في الممر المائي. لكن الجمع بين ردود الفعل الأمريكية المتوقعة وربط الحوافز الاقتصادية بالامتثال قد يقنع طهران بعدم المبالغة في استخدام قواتها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإنه لا يكفي التمني بالقول لينجو المرء يوم القيامة ما لم يقرن قوله وتمنيه بالعمل الصالح الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل والسعي الجاد بإخلاص النية لله تعالى. يقول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يرى ثوابه، ففيه تشويق لتقديم العمل الصالح ليجد جزاءه يوم الدين للحساب. ويقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول الطبري مفسرا هذا الكلام العظيم: وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله، تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه. واستغفروا الله، يقول تعالى ذكره: وسلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها إن الله غفور رحيم. يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه، وذو رحمة من أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول النووي هكذا رواه مسلم في صحيحه: حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار باقتحام

بارتكاب الشهوات، فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والغيبة ونحو ذلك، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات. وروى الإمام الترمذي عن الصحابي المعمر عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. أي من أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله، وحسن العمل الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

تشميط العاطس. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال جوزيف القصيفي في صحيفة الجمهورية: يجزم الرئيس نبيه بري أن الفتنة ممنوعة، وأنه لن يسمح للحكومة الإسرائيلية تحقيق حلمها بافتعال حرب بين اللبنانيين تغنيها عن مواصلة الحرب الإبادية المغرقة في تدميرها في جنوب لبنان والضاحية وأحيانا البقاع، طالما أنها عثرت على من ينوب عنها في هذه المهمة المريبة. ولا ينطلق موقف الرئيس بري في تحذيره من الفتنة من عبث ومن فراغ، وهو يعني ما يقول، كما أنه يمتلك من المعطيات ما يحمله على رفع الصوت عاليا منبها وموجها. ومن الواضح أن الثنائي الشيعي يرفض بشدة اتفاق الإطار، ولديه سيناريوهات عدة قيد البحث كي لا يبصر النور، وتتشارك مع الثنائي مروحة من القوى السياسية التي ترى رأيه. ومن هنا فإن الأولوية ستعطى لتهدئة الأجواء ولإتاحة المجال للبحث في كيفية الخروج من الأزمة الضاغطة التي تتهدد البلاد في صميم استقرارها. أن الوضع اللبناني حاليا في بالغ الدقة، وهو مفتوح على كل الاحتمالات، لكن التفاهم قائم على أهمية الابتعاد عن أي خطوة غير مضبوطة السقوف تداركا للمحظور، في انتظار معرفة ما ستستقر عليه مذكرة التفاهم والمفاوضات الجارية حول بنودها التفصيلية. وأنه لابد من أن يتأثر اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بانعكاسات ما يجري بسويسرا ولو في صورة غير مباشرة. وفي معاينة للمواقف يتبين أن أصحابها يحذرون الذهاب بعيدا في مكاسرة تؤدي إلى فتنة مدمرة، ويدوزنون التعبير عن هذه المواقف فلا تتطور إلى انفجار أو صدام، لكن الفتنة لا تلغي الفتنة إذا لم تنخفض السقوف وتلجم الألسن ويهدأ الشارع، فهل من يسمع؟ في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أرشد الله عباده في هذه الآية إلى الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحثنا عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: فإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن نقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المسلم ممن ظلمه بالمثل، لكنه أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. فقد جاء في حديث رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه، ولا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله ولا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق. أما إن كان ذلك الرحم بحالة ضرورة فبطريق الوجوب، صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته، فيحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله. حتى ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. معنى الحديث أنه لا يدخل في الأولين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل

يدخل الجنة قبل الآخرين 500 عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقر إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل. وذلك ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله تعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك بأن المؤمن الكامل في ذلك مملوء سرورا، فلا يجد الحزن والخوف موضعا في قلبه. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وتعطي من حرمك، أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما من يتوخى بعطائه من يعطيه، هذا مكافأة وفيه ثواب. المكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، إذا كافأته بمعروف مثله أو بنوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له. إذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وكان لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأ. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله. قوله: جزاك الله خيرا، هذا إحسان للذي أحسن إليه، لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا شديد العناية على المكافأة. من أسدى إليه معروفا من الناس يسدي إليهم الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل بكرا من الإبل، أي فتيا صغيرا، فردى له رباعيا. الرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر، هذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم تب علينا وارحمنا، وسامحنا وتقبل صيامنا، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 شهر تموز 2026، الساعة 8:30 مساء، في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200، طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
4: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534. روحي بطيبة تلاقي
5: الأمان. رجعنا. غزالي حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت تقول اتنين.

نداء نبي أولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنه حق والنار حق. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، واذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وعافني.

اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام.

اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.

الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء من الخيرات. إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته

ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا أي من الخصال، من أنفسكم أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم يا أيها الرجال والنساء عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك أي من حفظ الجوارح من الحرام قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايماً حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
5: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. geo.edu.lb 71 358 058.

أول من وضع المصابيح في المسجد النبوي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري. حمل تميم الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا، فلما وصل إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاما يقال له أبو البزاد، فقام وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتل جمع فتيل، فلما غربت الشمس أمر غلامه فأسرجها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا هو بها تزهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله. فقال: نورت الإسلام، نور الله عليك في الدنيا والآخرة، أما إنه لو كانت لابنه لزوجتكما. رواه ابن ماجه. اللهم نور علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك. من رباك في صغرك، ومن تعهدك في مرضك، ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
10: ألو وينك؟
11: بدي وين؟
10: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
11: لحظة، ما معي محل كل هول.
10: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
12: سلة الخير منكم للمحتاجين.
13: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حاملي البطاقات.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
4: الذي أمر بالخير والمعروف والعدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما اتفق عليه علماء أهل السنة أن حفظ المصالح العامة أهم من حفظ المصالح الخاصة، وكذلك دفع المفاسد العامة أهم من دفع المفاسد الخاصة. فعملا بذلك، ينبغي أن تجتهدوا فيما ترونه حفظا للمصالح العامة، وتؤثر المصالح العامة على الخاصة بكل جهودكم. فإن رسولنا الكريم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حثنا حثا بليغا على فعل الخيرات وعلى النظر في المصالح العامة والسعي لتحقيقها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقل ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، أي لم يأكلا شيئا. فلما غدا هذا الصحابي الذي آثر الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول كلاما معناه لقد رضي الله عن فعالكما، وأنزل الله قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن هذا الإيثار لم يكن عن غنى بل مع الفقر والحاجة، فلم يكن عندهما إلا طعام صبيانهما، ومع ذلك هيأت الزوجة هذا الطعام وأطفأت السراج وجعلا يريانه أنهما يأكلان وهما في الحقيقة لا يأكلان، بل باتا طاويين جائعين. وهذا فيه طلب رضا رب العالمين، وفيه الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بأمره العام بإكرام الضيف، وقد بلغهما الله الرضا بفعلهما. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد وقع ذلك بعد قتل سيدنا علي رضي الله عنه بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، لأنه قال لابد أن تسفك دماء خلق كثير من جيشنا وجيشه، فرحمة بالمسلمين تنازل لمعاوية للضرورة التي اعتبرها في مصلحة الأمة ولدرء الفساد العام عنها، مع أن معاوية لم يكن يستحق الخلافة، فربما تنازل المرء عن مصلحته لتحقيق المصلحة الأعم، وتلك خصلة لا يوفق لها إلا من رحمه الله وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن من خصال الخير أن يهتم سيد القوم وسريهم بما يعني أفرادهم، وأن يعينهم في أمورهم، وأن يدفع عنهم الشر والفساد ما أمكنه. فقد كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخص جميل اسمه نصر بن حجاج، وكان عمر يمشي مرة في بعض الليالي في بعض أحياء المدينة، فسمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ يعني أنها افتتنت به حتى قالت: أشرب خمرا أو خذوني ألقاه. فنفى عمر نصرا، أي أمره أن ينتقل للسكنى خارج المدينة، خوفا عليه من فتنة النساء به من فرط جماله. وقصة نصر بن حجاج هذه صححها الحافظ بن حجر وعزاها إلى ابن سعد والخرائطي، وهذا من سيدنا عمر فيه من الرعاية والانتباه ما يشير إلى عطفه وحنوه على الناس وصلاح مجتمعهم، مع ما كان فيه من الشغل بأمور الخلافة وما يتبعها من مهمات عظيمة لا يكاد المرء يجد معها وقتا لراحته. ولكن هذا من فضل الله ومدده على فاروق الأمة وسراجها الوضاح، كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره الذواقين والذواقات، أي أن يتزوج الرجل لمجرد اللذة لا ليبقى معها، بل ليذوقها ثم يطلقها ثم يتزوج غيرها ويمضي معها شيئا من الوقت، وهكذا يكرر. وكذلك المرأة التي تتزوج الشخص وفي نيتها ألا تبقى معه، إنما نيتها أن تقضي حاجتها معه ثم تطلب الطلاق منه ثم تتزوج غيره ثم تتركه ثم تتزوج غيره، هذا شيء قبيح يكرهه الله. أما الذي يكثر الزواج لغرض الدين ليس لغرض شهوة نفسه كسيدنا سليمان عليه السلام فله ثواب، وكان أعطي قوة لم يعطها أحد من الناس، ولم يكن متعلق القلب بالنساء، إنما كان له غرض ديني، وهو أن يطلع من صلبه شباب مسلمون يجاهدون في سبيل الله، كان له هذه المحبة في نفسه، والله أعطاه قوة على ذلك. أعانكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، ووفقكم لما يحب من القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

صلة الرحم. روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله من نجاة يا رسول الله، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذه الخصال الثلاثة العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. الخصلة الأولى في قوله تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة. الرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. والصلة الكاملة للرحم هو أن

وسلم فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى، ومن كف نفسه عند الغضب عن أن يتمادى لسانه بالشر يكون حفظ نفسه ووقاها من النار. فكم من جريمة حصلت سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عن الشر، وذلك عند الغضب. واعلم أخي المستمع أن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الرضا أو الغضب هو الكفر والعياذ بالله، كمسبة الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الغضب ليس عذرا وقت الوقوع في الكفر وغيره من الذنوب، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب 3 مرات، رواه البخاري. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بهذه الخصال المفيدة والصفات الحميدة، إنه هو السميع البصير.

صلى الله على محمد. كان رسول الله لينا دائم التبسم، كان يستمع للصغير والكبير بكل طيبة ومحبة. كان كما حدث خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى لو قصرت في خدمته، بل يبادر لمساعدتي. كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإذا كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا تفقده وزاره، وإن كان مريضا عاده. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من يلقاه بالسلام، وكان يبادرهم بالمصافحة، وكان لا يقطع حديث أحد ممن يحادثه. كان يحب المسلمين ويسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بحديث كرره 3 حتى يفهمه السامع، وكان إذا سأل امرأ كرره 3 حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يعفو عمن ظلمه، وكان يدعو بالهداية حتى لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بشتى أصناف الأذى. وكان رسول الله إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. وكان رسول الله إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون هذا هو البادئ. كان رسول الله شجاعا، فإذا حمي البأس واشتدت المعركة كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان رسول الله يفي بوعوده إذا وعد، وكان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يعطي من منع عنه الطعام، ويصل من قطع عنه الزيارة. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من بينوا هداه ورشده. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: إن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، فيقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كنت، أي كنت في الدنيا أعرف وسائل تدبير معيشتي التي فيها ما ينفعني، والآن أعمى عن ذلك. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الكافر الذي يكون في الدنيا عينه مفتوحة يكون ذلك اليوم أعمى لا يبصر شيئا، بل الكافر الأعمى الذي كان في الدنيا أعمى يوم القيامة يرد بصره إليه، لأن بعض العذاب يكون بالنظر حتى يكون عذابه أشد. الله تعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا حتى تمتلئ نفوسهم من النظر إلى الأهوال رعبا. وأهوال القيامة قسم منها بالرؤية، تكاد قلوب الكفار تتقطع خوفا وفزعا، لأنه قبل دخولهم جهنم، جهنم هي تأتي إليهم يجرها 70,000 من الملائكة ب70,000 من السلاسل، فالكفار ينظرون إليها ويرتاعون منها. الذي كان منهم أعمى في الدنيا ينظر، والذي كان في الدنيا بصيرا ينظر، إلى غير ذلك من إهانة الملائكة لهم. مهما كان الظالم في الدنيا عبوسا وضخما، فهو كلا شيء بالنسبة لملائكة العذاب. ثم إن الكفار يرون أيضا سيئاتهم مكتوبة قبل أن يدخلوا جهنم، فيتكدرون برؤية سيئاتهم التي قدموها في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نار جهنم ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا فهم معاني القرآن، والحمد لله رب العالمين.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

مرحب فيكم مستمعينا الكرام مع برنامجنا بسمة أمل مثل كل يوم أربعة. أجمل التحيات من رولا لألكن. حنترافق سوا مع برنامجنا ودايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع عبر الموجات العاملة 91.1 و 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM.

0: خليكم معنا وعرفونا محلتنا لليوم بسمة أمل، وتحت عنوان مثل ما ذكرت التربية بين الأمس واليوم، ما الذي تغير؟ أصدقائي، ما بين أيام زمان واليوم صار في فجوة كبيرة بطرق التربية بين الماضي يلي كان أغلبه بساطة ووضوح، وبين اليوم البليان بالتحديات تنشأ وبتختلف بين الناس طرق التربية. بس أكيد الصح بيبقى هو الصح مهما اختلفت الطرق. مرجعيتنا وحدة وهي ديننا الحنيف. حتى نوضح أكثر الطريق الصحيح بهالموضوع نستقبل ضيفتنا الكريمة ليال الخطيب، مدربة حياتية أسرية وزوجية. أهلا وسهلا فيك ليال. أهلا
1: فيك مدام رولا،
0: نورتينا.
1: الله يبارك.
0: ونحن بانتظار حلقتك لليوم. ما شاء الله موضوع كتير مهم وناس كتير عم تسأل عنه، وأنا خاصة اليوم حضرت هذه الحلقة معك لأنه تحت طلب بعض المستمعين. فإذا حنحكي اليوم عن التربية بين الأمس واليوم، شو اللي تغير يا ترى؟
1: طيب أول شيء، هيدا اليوم حنحكي عن موضوع بهم أغلب البيوت. أغلب البيوت عندها أولاد معينة أو عم بتواجه هيدا الأمر، أحفاد أولاد إكسترا. طيب شو عم نحكي؟ هل الزمان التربية كانت هي الصح، ولا هل يوم التربية هي الصح؟ هيدا سؤال بيطرحوه، بس وين الحقيقة؟ لا زمان كانت التربية كلها أسى، ولا التربية اليوم كلها دلع، ولا هي في ناس بتقلك التربية اليوم الحديثة هي الصح. التربية الحديثة حنحكي أكتر عنها خلال الحلقة، ولكن حنقول شو الفرق الحقيقي اللي ساعدنا انه نحن نغير امور معينه نحن قبل كانت عم نستخدمها بتربيتنا. شو هو الفرق الحديث اللي نحن اليوم عم نشهده؟ الفرق الحديث انه نحن صرنا بعالم التكنولوجيا. انا ما بقى في الغي انه انا وابني او انا وولادي عم نمر وعم نعيش بعصر التكنولوجيا والانترنت. انا ما بقى في الغي انه انا ابني دروسه اونلاين عم بتكون. انا ما في الغي انه اغلب الامور اللي عم نشتريها عم تكون اونلاين. ما في حتى الغي انه حتى العلم بالبلد لما يتجه، لما يسيء الوضع بالبلد، وين عم يتجه؟ نحو الاونلاين والانترنت. فنحن مغموسين بالتكنولوجيا، فهيدا مهم جدا، الاهل مهم جدا يفهموا.
0: نعم، عم بيعمل مشكله ببعض البيوت هيدي.
1: طبعا
0: نعم
1: طبعا.
0: صحيح. سؤالنا اللي نحب بلشو معك ليالي اليوم، دايما بنسمع بنذكر عباره التربيه الحديثه، لو بتعطينا فكره شو المقصود منا كلمه التربيه الحديثه؟
1: هون بس كمان بدي اشير لشغلة قبل ما نفوت بالتربية الحديثة، انه التربية من قبل كان في عندك عالم حنونة، في عالم تعرف تتصرف، في عالم تتصرف بحزم بوعي مع ابنها، ونفس الشيء بهيدا الزمن. صحيح. في ناس عندك بتتصرف بوعي بفهم بحزم، وفي ناس بتطلع كتير. فهو حتى من قبل بتلاقي ناس عالم قاسية، ناس بتضرب، ناس مهملة. فهيدا بكل الأزمنة، مش انه بس قبل كان وهلأ اتغير. يمكن هلأ صار التصويب عليه أكتر، والأمور عم بتكون أوضح، وعم بتكون للأسف يعني أغلب على السوشيال ميديا أو مباحة، يعني مثل ما بيقولوا.
0: نعم.
1: الجميع عم بيشوفها.
0: نعم. يعني بتشوفي بالحالتين، إن كان بالماضي ولا إن كان هلأ، عم نشوف الحالتين.
1: نعم.
0: نعم. موجودين. تماماً. بس بدنا الإرشادات تكون صحيحة ومظبوطة، وأكيد بما يوافق ديننا كمان.
1: طبعاً. نعم. خلينا أول شيء نبسط الفكرة، شو هي التربية الحديثة؟ حنخبركم التربية الحديثة من هي، لا دلع زيد، ولا أنا حط ارسم انه طفلي يعمل اللي بده اياه بلا حدود وبلا قوانين. لا، التربية الحديثة منها هيك. التربية هي مزيج بين الاحتواء وبين الحزم. بدي يكون في محطوط حدود وقوانين معينة لطفلي، وكمان بنفس الوقت بدي يكون فهمانة لمشاعره. طيب ممكن الأمر الحلو اللي فينا ناخده من التربية الحديثة إنه الأم كيف بدها تكون والوضع اللي بتكون فيه الأم. بتلاقي بالتربية الحديثة الأم أغلب الوقت بدها تكون محافظة على هدوءها، وهيدا نحن بنعرف إنه أمر مهم جدا. يعني بنعرف الغضب لشو بيودي، أغلب الأوقات بيودي لأمور غير جيدة،
0: وبقى حتعرف تتصرف لما حتكون هي غضبانة.
1: تماما. فالتربية الحديثة بتراعي إنه أنا أغلب الوقت، إذا ما هو كل الوقت، أنا وعم برشد ابني أو أنا وعم بوجهه وعلمه، بدي يكون رايقه. ما في عندهم، ما في عيط، ما في صريخ بالموضوع، ما بنطر لأوصل لمحل عبي أمور سلبية لعصب على ابني. فهوني بس كمان بدي أقول شغلة، بتقلك بتسمعي عالم بتقلك إنه هلأ أنا بدي أقعد أفهم مشاعر طفل، الطفل إنه بحس يعني مثلنا، بيشعر مثلنا. طبعا
0: طبعا.
1: الجواب هو أكيد. الطفل عنده أحاسيس، بيزعل، بيتضايق، بتحسي أوقات تعبان بده ينام، بنكويد بيبكي اكسترا من التعب،
0: عنده شيء زاعجه بس يمكن ما عارف يعبر.
1: تماما، هيدا هو الفرق.
0: نعم.
1: الكبير بيعبر، الصغير ما بيعرف يعبر.
0: صح.
1: أوقات حتى ما بيعرف فيك شو عم بحس. فإذا بتسأليه بقلك طب ما بعرف شو بني.
0: نعم.
1: هيدا هو هون دورنا نحن، مش بس أكيد تعليم وتوجيه وتربية وإرشاد ودين وإكسترا، بس كمان علمه طب أنا شو عم بحس، ليفهم ليفهم حاله، ليعرف كيف بده يتصرف مع غيره. بكرة هو فايت على مجتمع، مع عائلة إن شاء الله، مع عالم كبار بده يتصرف، فبدي فهمه، بدي وعيه لهالأمر. لبسط الموضوع أكتر بفهم المشاعر، حقلك انت كامرأة كبيرة تخنقتي مع زوجك، انفعلتي وصرت تبكي ومقهورة، هل انت بتنبسطي انه زوجك يجي يعدلك الاغلاط اللي انت عملتيها بهيدا المشكل انت وعم تبكي؟
0: اكيد لا
1: طبعا. واذا بدنا نعكس الصورة، اذا زوجك قاعد معصب وعم بعيد بالبيت، هل من المنطقي انا كزوجي روح قله الأغلاط اللي هو عملها بهالوقت؟
0: لا أكيد
1: بدي أنترو ليروق طبعا.
0: صحيح.
1: فنفس الشيء الولد، أنا بدي أنترو ليروق بفكرة إذا هو عم بيوقف في تانترم معينة مثل ما بيقول، يعني في نوبة غضب معينة. نعم. بدي أنترو ليروق ويهدى ليسمعني ليأخد الإرشاد اللي أنا بدي أخده.
0: نعم صحيح. وعصيرت أنه الولد كمان أنه هل عنده مشاعر بحس فيها؟ طبعا عنده مشاعر بحس فيها، ما بس هيك بتحفر جواته للولد. يعني طبعا. أحيانا ضربة لقله أو كلمة قاسية لقله بتضم حفرة جواته بتذكرها عكبر
1: طبعا.
0: فالولد بيبقى كتير حساس، فبدنا ننتبه لمشاعره، ما بس إنه بحس، حساس كتير كمان
1: طبعا.
0: هيدا الشيء حيحفر جواته للمستقبل، حيضم مذكر إنه فلان قال لي هالكلمة أو فلان ضربني، هيدي بتأثر كمان عليه، كمان بدنا نراعي له مشاعره للولد
1: طبعا. علميا من عمر 5 سنين بتبلش الأمور الحلوة تتخزن بعقل الطفل، بتبلش الأمور السلبية كمان والصدمات بياخدها.
0: نعم.
1: كل ما الطفل كان أوعى وأذكى كل ما بتتسجل أكتر.
0: نعم.
1: فنعم هذا الشيء مفروغ منه، أكيد عنده مشاعر وأكيد بحس مثلنا، بس مثل ما قلت الفرق ما بيعرف يعبر.
0: نعم.
1: طيب خلينا نحكي عن أمر التربية الحديثة. هل أنا بالتربية الحديثة ما في شيء اسمه عقاب؟ الجواب هو أكيد لا، ولكن تغيرت المفاهيم، يعني تغير طريقة طرحها. شو قال؟ بدل ما نقول عقاب قال consequence. consequence يعني نتيجة سلوك. يعني أنا بتشوفي مثلا ابني، أنا نظفت البيت كله وابني إجا دلع عصير مثلا على الأرض، بتلاقي أغلب الأميات كانوا من قبل شو عملت وأنا تعبت وملامة وعيت وصريخ على الولد، خلص أنا تعبت فوت على قطك ما بدي شوفك اليوم. بتلاقي ممكن هيدا الأمر. بس شو الفرق هلأ عن التربية الحديثة؟ التربية الحديثة ما بدها داعي للانفعال ولا عيت ولا صريخ. بجيب شقفة بعلمه كيف ينظف لينظفه. أو إذا هو بيعرف بده ينظفه،
0: هذه يكون كتير كول حتى تقدر تقومي فيها. يعني صراحة
1: هيدا مطلوب. ليك حقلك شيء، هيدا أمر الواحد منه صعب إنه يوصله، وبده يقدر يشتغل عليه. نعم
0: بالتدريب.
1: نعم نعم. لأنه أنا مهم لأنا لحالي كمان كون كول. يعني شو عم بتجيب إلا أمراض الستريس والعصبية وإكسترا. فمهم جدا، والتربية هي يعني أنا حياتي عم بتكون من أهم أمور اللي عم بعملها التربية. فتخيلي أنا أغلب الوقت اللي عم كون عم ربي فيه ستراس وعم بعصب وعيط وصرخ، فأنا شو حكون أغلب الوقت؟
0: صح.
1: فهمت شو قصدي؟
0: نعم.
1: طيب فمثلا وسخ مثل ما قلنا، بدي أعطيه الشقفة لينظف. كسر لعبته بده يتحمل النتيجة. كسرها ما في لعبة فورا، لا، لما أنا في مناسبة معينة أنا بدي أجيب لك اللعبة حتنجيب. فهيدا أمر جدا مهم أنه نعرف التربية الحديثة هي ما بدي أنا عاقب لمجرد العقاب، ولكن هي أساس التعليم للطفل. هيدا مهم جدا أعرفه. بتلاقي بعض الناس ممكن تفهم هيدا شيء خطأ، ممكن تقلك لا أنا بالتربية الحديثة بترك ابني يعمل اللي بده إياه بلا قوانين بلا حدود، يتصرف وما بدي أكسر له شخصيته.
0: يعني حتى هيك ما أصدمه للولد يعني.
1: بس أنا بدي أقول شيء هون، ما في كسر شخصية، هيدي الشخصية بدها ترميم وتغيير. أنا ما في ابني اسمح له يقلل الأدب مع الناس أو يقلل أو يعمل حركات سفيهة قدام الناس أو يتصرف معي بطريقة غلط، يأذيني، يحكي حكي كلام جارح أو يضربني قدام الناس وأنا أسكت كرمال شخصيته. لا، أي شخصية اللي أنا هيدي بدي أثقلها، بالعكس أنا بدي أغير هيدي الشخصية.
0: الشخصية اللي عم ربيها أنا بهالطريقة هيدي.
1: تماما. فالتربية الحديثة ما بتلغي هيدا الشيء. وهون بدي أشير لنقطة معينة، تغيير السلوك أمر متاح وبيقدر ينعمل لو عمر وصل ابنك 7، لو وصل 9 أو أكبر، حتى حتى بالمراهقين نحن منقول انه في تغير نعم، ولكن الاساس بده عم نحكي كمراهق هو بده يكون طالب هيدا التغير، بس بيصير والطفل اكيد بينشغل بطريقه تانية معه، ولكن الطفل سلوكه بيتغير نعم. في كتير اهل بيجوا بيسالوني طب انا زوجي ما بده يجي معي على الجلسات، وانا ما بده يغير تربيه معه، بده يتصرف مثل ما هو معود. بقول له اوكي بيمشي، بيصير تغيير سلوك نعم اكيد اسرع مع الطرفين، صح. ولكن هو امر بينجح تغيير السلوك لو حدا من الاهل، في اوقات بيجيني اميات في اوقات بيجيني ابيات،
2: نعم
1: نعم تغيير السلوك بيصير لو من طرف واحد.
2: نعم. هلا بدنا نحكي شوي بعد ما عطينا فكرة هيك عن التربية الحديث، لو نقارن شوي بين التربية أيام زمان واليوم، شو فيك تخبرين عن هالموضوع هالمقارنة هذه؟ تقريبا
1: مثل ما قلنا أيام زمان ممكن تلاقي بيقولوا لك انه قسوة كانت اكتر، الاهمال يمكن كان اكتر، ممكن تقلك لا، في ناس تقلك بالعكس التربية قبل كانت جيدة، انا ربيت بطريقة كتير حلوة. ومثل ما قلنا تختلف حسب الاهل، هي منا كان قبل منيح واليوم ما منيح، ما في انا عمم نفس الشيء. قبل كان في امور، في ناس بتهمل ولادة، في ناس قاسية، في ناس بتضرب بغير حق ولادة، اكسترا، بتختلف. ونفس الشيء اليوم في عندك دلع زايد، في عندك قوانين ما بتنحط، في عندك شخصية للولد عم بيتركوه مثل ما هو. فنعم تختلف اليوم وقبل كمان تختلف، فبتلاقي هيك وبتلاقي هيك، سبحان
2: نعم.
1: الله
2: نعم. هل يا ترى التربية الحديثة عم تلغي العقاب كليا؟
1: أكيد لا،
2: أكيد لا،
1: أكيد لا، لا. لا. لا. مثل ما قلنا غيرت المفهوم، صار اسمه consequence، صار اسمه نتيجة سلوك.
2: نعم. بلال لنا ابني بيعرف الغلط بس بيعمله، بيعرف الغلط بس بيعمله، يعني هذا كيف بدنا نوجهه شوي؟
1: هون بتلاقي حزم من الأهل، بدي يكون أشد،
2: عمره 9 سنين عم بقلنا.
1: نعم، بدي يكون أشد الحزم من الأهل. بدي أنا إذا قل له ما في، مش إذا إجا حكياني أو إذا خلص
2: دل علي شوي.
1: نعم، ما في خلصت. بدي شيل من من من من طريقه أمور بحبها، يعني بالتربية أنا بقول انت ما نقول أنت حتفوت على الأوضة مثلا تتعاقب بهالوقت، الولاد بطلوا مثل قبل. في الولاد ما بتفرق معهم هذا الأمر، بس بياخد منه شيء حلو أو شيء بحبه أو وقت معين على الإنترنت على الجيم أي شيء، هون حتلاقي في نتيجة أزبط.
2: نعم، يعني بده يحرمه أشياء أو يمنع عنه أشياء حتى يقدر يمشي معه مثل ما هو بده،
1: ويكون هو حازم بكلمته.
2: نعم.
1: ما يغيره لو بكي لو شو ما صار معه.
2: نعم، إن شاء الله تكون وصلت الفكرة. ليالا، شو الأغلاط المطلوب نوقفها عادة بالتربية؟

0: غلط بتأثر بأمور هن عم بيعملوها لو مباحة يمكن أنت ما بتقدر عليها، فتأثره بيكون أكبر إذا أنا عم بعزز ضعف هيدي شخصية الولد وأكيد بيكون أكثر عرضة للغلط. فأنا مهم جدا ابني شخصية ابني تكون متماسكة إلى شخصية قوية، فأمر المقارنة بالعكس بضعف هيدا الشخصية. هذا أمر مهم جدا نتطرق له. شو بتلاقي مثلا بالمقارنة بيصير نتائج؟ أوقات بتلاقي عم تسمعي أوقات اللي الأم بدل يقول لي لا ما في شيء، حتى لو أمر هو بحبه بيقول لي لا عليه. هيدا بيصير عنده الولد لأنه بيشوفك أنت أغلب الوقت مثلا عم بتقارني بفلان، عم بتقارني بعيلتين، عم بتعيطي، عم بتصرخي، فبيصير عنده هيدا الأمر.
1: هو صار تصرفاته كلها سلبية معك
0: أغلبها.
1: نعم، تقريبا.
0: صحيح. وآخر شيء كمان ممكن تشوفي نتائج إذا أنت عم تقارني كتير، بتشوفي أنه ما بقى بصير بشاركك. يعني هو إذا جاب مثلا 80 أو إذا عمل شيء حلو بصف ما بقى بقلك، لأنه أغلب الوقت عنده مقارنة مع حدا تاني. يعني أغلب وهو نعرف نحن أكيد سبحان الله ابن منيح، بس أكيد في أحسن منه،
1: صح.
0: في أفهم منه، في أذكى منه، في حدا بيفهم بالدين أكتر منه، فهذا شيء طبيعي. بس أنا فكرتي أنا بدي أسس ابني أنا بطريقتي بوضعي بتربيتي ببيئتي. وكمان هيدا كله هو شايفه يختلف. يعني أنا مثلا ما في يقول ابني بدي يطلع بالدين توب بس أنا عم بعمل معاصي قدامه. طب أنت شو عم توصلي له صورة؟ أقوى طريقة للتعليم من أقوى الطرق يعني غير الكلام، وأنه أنا قله ذكر وعيد وزيد، هو يشوفك أنت كيف عم تتصرفي. ما في أنا أعصي وقله ما فيك تعمل هيدي المعصية، بيوصل لوقت ولعمر حيقلك طب ما أنت عم تعمليها.
1: صح. يعني احنا قدوة لقلوه، هو شو عم بشوف بالبيت يعني قدام عيونه والده ووالدته
0: طبعا،
1: فشو عم بشوف بالبيت كيف التصرفات عم بتكون كيف من كل النواحي، فهو اكيد حيمشي على دربكم يعني.
0: طبعا
1: نعم
0: طبعا.
1: ذكرتيني بقصة بيحكوها عادة، اب بيكون ماسك ايد ابنه فبصير يقول الاب لابنه انتبه ما تدعس محل معين، بقول له ما بابا انا عم بمشي على خطواتك، يعني محل ما انت عم تدعس انا عم بدعس، فخلص يعني هو ماشي على حسب والده كيف ماشي وراه هو. فبالتالي هون نحن كتير مهم نهتم بهيدي النقطة انه نحن نكون قدوة لقلهم، نفرجون الصورة الحلوة، نعلمهم لما بيكونوا هني عم يتفرجوا علينا كيف نحن عم نشتغل صح.
0: وهيدا امر منو هين، هيدا امر اذا انت بدك تنظري لهيدا الشيء وبتخافي على المحاسبة لحالك بدك تنظري له بقوة. يعني انت اصلا بتلاحظي في ولاد نفس طريقتك ونفس الطريقة اللي انت عم توجهيها ونفس طريقة الحزم بتلاقيها لما عم بتعلم حدا تاني قدامك عم تستعمل نفس الطريقة.
1: صحيح.
0: فهيدا امر منه هين. فانا بدي اقدم، حاول انا حس من حالي هذا المطلوب وقدم احسن صورة لابني او بنتي. طبعا
1: تعرفي ليال انه هيدي الشغلة فيها خير للام او مثلا الاب والولد. ليه؟ لانه الام صارت عم تشتغل على نفسها، فهي عم تشتغل على نفسها من ناحية الأخلاق من ناحية الدين، فهي عم تحسن بحالها وبالتالي الولد عم بيمشي وراها
0: طبعا،
1: فهذا الشيء في خير لألها ولأله. نعم. وفعلا لما بتلاقي مثلا أوقات كتير بالمجتمع معين بنت فلانة بتحسي بطلع فيها تقول ياهي كأنها عم تحكي مثل أمها، لأنه أخذت من خصال أمها لأنه تأثرت بأمها. فلذلك نحن كتير مهم أنه نحن خطواتنا وتصرفاتنا وكلامنا يكون كله مدروس، وخاصة قدام أولادنا
0: عقد ما فيها.
1: وأكيد نحن لنفسنا كمان طبعا
0: طبعا طبعا طبعا. وهون مهم كمان هيك ذكرتي، مهم جدا أفهم أنا هيدا الصورة اللي أنا كيف عم بتصرف مع زوجي فيها قدام ابني أو بنتي، هيدا أنا عم بعلمها كيف بدها تصرف مع زوجة. فبدها تكون من أحسن الأمور.
1: نعم.
0: مش أنا بدي حط لها صدمات معينة بعلاقات معينة، هيدا اللي عم نشوفه لما يكبروا، فكمان بدي أتنبه لهيدا الموضوع.
1: 100% صحيح. كمان في عنا الصراخ والشتائم، هيدا كمان منا سهلة يعني.
0: صح.
1: نحكي مع الولد بطريقة كمان ما نجرحه فيها لو مشاعر مثل ما ذكرنا
0: طبعاً
1: شوي.
0: ومثل ما قلنا على قد ما بنقدر، لأنه حقلك شيء بالنهاية الاحترام بده يكون متبادل.
1: صح.
0: أنا ما فيي أطلب ابني ما يسمع حكي بذيء منه بالبيت، وممنوع يسب وممنوع يحكي بطريقة ما حلوة، وبده يحترم، وإذا بتريد وشكرا بدك تحكي بهالطريقة، وأنا أقعد بمزح أو بغضب أقعد سبه. طب ما هو سمعني مثبت مني، شافني كيف انا عم بتصرف.
1: نعم.
0: احترام بده يكون متبادل. نعم.
1: صحيح. والضرب خصوصا على الوجه بدنا ننبه منه كمان انه ما يكون في ضرب على الوجه، وبنعرف انه من الكبائر، فنحن بدنا نتجنب هالامر ونحاول قد ما فينا يكون عندنا طريقه سياسيه يعني نحكي معه للولد، نفهمه ونحكي معه برواق يعني قبل ما يعني نلجا للاشياء اللي هي مثل ضرب المبرح والقصص هيدي.
0: الضرب بيعمل اثر نفسي وجسدي، نحن ما عم نلغي كلهم بشروطه، نحن
1: صح.
0: ولكن نحن اللي عم

0: بيقولوا أنا جاي مضغوطة من شغلة معصبة، رحت زبيته عصبت صرخت وضربته، ما في هيدا عم بيعمل أثر. حتى في ناس بتجي لعندي جلسات عمر كبيرة، عم نحكي خمسينات، في ناس بعدها مأثرة من صدمات معينة تعرضت إلا بضرب بلا سبب، لأنه البي معصب أو لأنه الأم مضغوطة، فهيدا أكيد بيعمل أثر محل. خليني أقول لك شيء كمان مدام رولا، الولد طب ولد على الدنيا ما بيعرف شيء، لا يفقه شيئا، مثل ما انت عم تعلمي الدين وعبالك توصلي، مثل ما انت عم تعلمي علوم الدنيا عبالك يصير دكتور، عم تركزي له على امور معينه، طب حتى بالتربيه ما بيعرف كيف يتصرف، حتى بالعلاقات ما بيعرف شو يعمل. فبدي احكي مره واثنين وثلاثه وعشره،
1: بدها صبر
0: وذكره مره واثنين، فامر الكلام مهم جدا.
1: صح صح، يعني مثل ما ذكروا هلا انه مثل الكبايه الفاضيه الولد
0: طبعا.
1: شو بتعبيها بتلاقي بالآخر طبعا. ومثل ما بتزرع بتحصدي. طيب كيف فينا هلأ نتجنب المشاكل قبل ما تصير؟
0: أوكي، حنعطي هيك تبس سريعة، أمور نصايح صغيرة يستعملوها الأهل. إذا أنا مثلا رايحة عند رفيقتي وعندها ولد ليلعب معه، شو بدي أعمل؟ بدي حضره مسبقا، بدي أحكي، مهم جدا أحكي، وعلى فكرة هيدا حتى ينمو الذكاء والفهم والإدراك عند الطفل.
1: نعم الوعي،
0: نعم إنه أحكي مثله مثل الكبير.
1: نعم
0: حأحكي، حقله هلأ حنروح، بدي قله شو المسموح وشو الممنوع. يعني ممنوع تطلب شيء من عندها، ممنوع تلعب بلعبة إلا ما تستأذن صاحبة البيت، ممنوع إذا ضيفتك، حسب كل حدا كل أم، ممنوع إذا ضيفتك تاخد بلا ما تسألني.
1: نعم.
0: تختلف، مسموح فيك يا ماما تلعب بصوت واطي، ما تزعج حدا ما تضيق حدا. هون أنا إذا شفت ابني هونيك عمل هولي كلهم، هون بقلك ما بكسر شخصيته إذا عمل شيء سهوان، مثل شو كسر كباية، ما بقصده الصبح،
1: ما بقصده
0: في أنا أرجع أجيب لك كباية للمرأة أو أجيب لها هيدا، في يعني بتتعالج بتتصرف، ما في داعي للعيد. إذا دلق مي من غير قصد، إذا انفعل بالبيت وصار وانبسط صار عم بعيط ويصرخ، في له ماما وطي صوتك. هون ما بكسر له شخصيته. نعم بفهم تقليلي ما بكسر له شخصيته، لانه هو ماشي مثل ما انت بامور التربيه مثل ما انت بدك اياها، ولكن عم بيعمل شيء غلط. التربيه ما بدها بس بيت لحتى يتربى ابنه، لا التربيه بتكون وين ما كان،
1: صح
0: بالبيت بالسوبر ماركت قدام العالم، اكيد باسلوب بحكي برواء بعيونه بتطلع فيه ليهدى، ممكن وشوشه احيانا، وممكن اذا مثل ما بيقولوا لازم الامر بدي احكي قدام الناس اكيد بطريقه رواء ولكن بحزم.
1: نعم ممكن ارجع بالبيت يعني نبهه بالطريقه اللي انا بدي اياها وبالطريقه اللي بحس انه هو فعلا بيرتدع فيها، بس قدام الناس شوي بدي راعي. ومثل ما قلت اذا في اشياء سهوة صارت منه، يعني سهوة انه واحد ممكن هو يعتذر من صاحب البيت انه ما توخذنا مثلا صار معنا هذا الامر غصب عنه ابني
0: طبعا،
1: يعني نعم اكيد في طرق الواحد حتى انه يتصرف فيها
0: كمان. من الامور انا اذا مثلا رايحه على سوبر ماركت، هيدي كتير اميات بواجهه،
1: نعم.
0: ما بدي اخده هو جوعان نعسان تعبان منو اكل، لا بدي احاول انه هو يكون اكل اكلاته مرتاح، وبدي اتفق مسبقا معه.
1: نعم.
0: انت بيطلع لك ثلاث امور تجيبها، او امر واحد او ممكن اوقات مو لا امر، انا قبل جبت لك خلصت، بدك تتفضل، ما بدك اوكي بلاقي يوم تاني بروح. هالقد رحت على سوبر ماركت صار يبكي بده أكتر من ثلاث أمور، لما يهدى بقول له إذا بعد حتصرف بهيدي الطريقة ثلاث الأمور حتصير أمران، بدي بلش خفف له، هيتاخد منك أمور. عادة بتلاقي الولد دخل سكت، بس بدك تلتزمي مثل ما بيقولوا بهيدا الشيء، يعني شغلتين شغلتين بس. لو قالك إذا بتريدي وتدل عليك خلصت شغلتين، لأنه هو تصرف طريقة غلط. ليه عم قلك هيدا الشيء؟ لأنه لما يبكي أو يدل عليك وأنت تعملي له الأمر اللي أنت قلت لأ،
1: كسرتي كلمتك،
0: فانت مش بس كسرتي كلمتك، انت عم بتعودي ياخد اللي بده اياه بهالطريقه،
1: صح؟
0: فانت عودتيه على هالامر، فحيضله يستعملها. حتقولي لي طب ليه هيك صاير؟ بدك تكوني حاسمه اكثر.
1: نعم نعم، بدك تنتبهي انت كيف تصرفتي معه بالمقابل.
0: طبعاً.
1: نعم صحيح. بتعرفي لما كمان بتدربيه بهالطريقه اللي حكيتي عنها من شوي حضرتك، كمان بيتعود الولد تلقائيا، يعني مره على مره على مره حيتعود انه خلص نحن هيك ماشيين انا وماما، ما عنا طريقة تانية.
0: نعم.
1: فبدي امشي حسب ما هي قالت.
0: طبعاً.
1: عم تربي يعني، صح. سبحان الله هو بعده صغير، عم تربي انت وخلص ان شاء الله بينشأ مثل ما انت ماشي معه،
0: صح
1: ان شاء الله. طيب كيف فينا نتصرف وقت المشكلة؟ لما صارت المشكلة حلت مثل ما قول المشكلة نتصرف.
0: اوكي، من اهم الامور اللي بدنا نراعيها، اول شيء ما بنحكي بطريقة بحزم من الاول، بدي اتعاطف معه، عمل شيء ما مطلوب يعمله او غلط بشيء، بدي اجي اقول له انا بعرف انه انت زعلان، بس أنا كمان زعلت لأنه أنت تصرفت طريقة غلط. فأنا هون شو عم بوصل له؟ أنه أنا حاسة باللي بمشاعرك، أنا حاسة باللي أنت حاسه، ووصلت له مش طنشت على الأمر الغلط اللي هو عمله، وصلت له أنه أنت كمان عملت غلط وأنا مزعوجة من هيدا الشيء.
1: نعم.
0: هيدي أول ستب تكون التعاطف. ممكن لهي لهيدا الولد ممكن قل له شو رأيك هلأ نرسم اللعبة اللي أنت بدك إياها ونلونها؟ ممكن لهي، ممكن قل له عم بيبكي بالطريق تعال نعد الشجرات مثلا نحن ورايحين على البيت. ممكن لهي حتى كبير بيقولوا لي أنه كبار طب كيف، بفتح موضوع تاني معه.
1: صح.
0: شو رأيك مثلا بفكرة أنه نحن اللي عم تشوف على السوشيال ميديا، شو ممكن أنا أفهم منه شو عم بيشوف على السوشيال ميديا؟
1: صح.
0: شو أكتر شيء أنت عبالك تحققه؟ وبدي أفهم هل هيدا الأمر أنت عبالك تحققه لمجرد أنت عبالك ولا أنه شفته على السوشيال ميديا وعم تتأثر مثل ما الأغلب هيك عم بيصير معه المراهقين للأسف. نعم. فبدي أنا لهي وبدي أنا غير المواضيع. لقيته مستجاب ودله عم بيبكي بطريقة وعم بكسر أو بطريقة مؤذية مع العالم، بحمله بياخده على البيت. وإذا أنا بالبيت بحطه بقوته وبسكر بس يروق، فهمه بس تروق بنحكي. ما حقبل إنه أنت تصرف بطريقة غلط معي لو أنت مضايق أو مزعوج. فهوني عم بعلمه إنه أنت حتى لو مزعوج أو غضبان أو شو ما كان، مش يعني أنا أتصرف بطريقة غلط. نعم.
1: منو عذر لألك. نعم صحيح. أوكي. طيب شو فيك تخبرينا عن إدمان الموبايل؟ هيدا مشكلة عم بيكون عند كتير من العائلات يعني.
0: هيدا من أكبر التحديات اللي عم تواجهها الأهل
1: فعلا.
0: وحقلك ليه عادة الواحد عم بيلجأ لحتى الكبير؟ هي متعة سريعة عم بتكون هروب من ملل. وهوني بدي أشير لنقطة مهمة الأهل يعرفوها، الملل ببعض الأحيان مفيد للولد. حتقلي لي فعلا؟ حقلك نعم. بعلم الأعصاب في شبكة افتراضية بدماغ اسمها مود ديفولت نتورك. هيدي الشبكة بتتفعل لما يكون ولد ما عنده شيء، لما يكون حاسس بملل. هيدي بتساعد على التخطيط للولد، على الفهم، على انه يفكر بطريقة شو بحب ما بحب. فهيدي امر مهم انه حتى ابني يشعر بالملل ببعض الاحيان. طيب بيكون في عنده شعور بسيطرة معينة، هو عم بيقلب على الريلز اللي بده اياه، هو عم بيقلب عم بيحضر اللي بده اياه، ففي شعور معين بالسيطرة هو عم بحسه. طب شو الحل؟ حقلك ما فيك تقلي له اذا انت بدك ترجع تعطيه التليفون ما بقى فيه من اليوم تليفون ابدا. لا، انت ما عم تلتزم بكلمتك. اذا التزمتي تمام انا معك، بس اذا ما التزمتي ما فيك تقوليها. بدي بلش خفف له. كان عم بياخد 5 ساعات بدي بلش 4 ساعات تدريجيا، بعد وقت اسبوع 2 بلش 3 ساعات، الى ان لك الامر. اذا بدك بالمره فيك بالمره، هو منه غير مستطاع الموضوع. بس بدي اقول لك شغله مهمه، انت ما فيك تكوني حامله التليفون كل الوقت وعم تقولي له ما في تليفون. هيدي امر مهم.
1: ما
0: وانا كمان بدي اتعب مع ابني او بنتي، يعني ابني وبنتي بدي انا لهي. شلت التليفون من ايده بدي انزل العب فوتبول انا وياه، بدي انزل اعمل رياضه معه. بدي اجيب له رفقاته يلعبوا، مش يقعدوا على الايباد يلعبوا سوا. بدي العب معه، بدي لاقي له انا بدائل لو تعبت. بس انت عم تستثمري بابنك او بنتك انه ما يحضر هيدا الامر اللي كتير العالم عم تدمن عليه.
1: صحيح.
0: وبدي اشير هون لامر مهم، اذا كان بده يحضر فيك تحطي له تحدد ساعة أو ساعتين ومنحكي كيف، يعني إذا ضل معنا وقت
1: أكيد تحت المراقبة كله بده.
0: هيدا هو اللي بدي أقول لك. وأنا بقول أكيد تلفزيون إذا فينا على قدام الكل مش تليفون، لأنه تليفونك ما عم تعرف شو عم بيعمل.
1: صح.
0: ما عم تعرف شو عم بيحضر
1: شو عم بيقلب.
0: تماما. على التيفي أضمن المواضيع، والأضبط مثل ما قلت أنه قعد معه رائب. لعله ببرنامج زدتولهم فكرة معينة.
1: صح.
0: غلط، زدتولهم معتقد معين،
1: بيمرق دعايات أوقات بشكل سريع كمان
0: طبعا غير لائقة. نعم. فهيدا كله أنا بدي انتبه له وكون حده.
1: صح.
0: فهمه، يمكن امنع هيدا البرنامج، يمكن فهمه هيدا غلط يا ماما، نحن المسلمين ما بنعمل هيك.
1: صح.
0: تختلف.
1: صح. عم بيجي أسئلة كتير ليال، مع أنه بعد في عنا ما شاء الله مواضيع مهمة نحكي فيها أنا وياكي، بس كمان حابة هيك لبي المستمعين بالأسئلة تاعيتهم. بلال كمان مرتضى بيقلنا سؤال آخر، كيف بشجع ابني على الدراسة بأسلوب سليم؟ منحب نذكر أنه عمر ابنه 9 سنين، فكيف يشجع على الدراسة بطريقة سليمة؟
0: في يستعمل الأمور اللي هو بحبها، يعني مثلا ما ضروري الجيمز والآيباد والتليفون، حتى ممكن نوصل لهالمحل. بس خلينا بالأول، ابني مثلا بحب فوتبول، في له يوم الجمعة مثلا بعد الصلاة بروح أنا وياك بنلعب فوتبول، جيب 5 من رفقاتك منروح على الملعب بنلعب فوتبول. شوف هو شو بحب، لعب فوتبول بوكسينج معين، قعد قضي وقت أنا وياه. انتبه الأهل اللي بيوقعوا فيه بعض الأحيان إنه بفكروا إنه أنا بدي أقعد قضي وقت. نعم، أنت عم تبني وأنت عم تبني علاقة متينة مع هذا الولد، خاصة صبي إذا هو يعني فبهم، وكتير مهم يقضي وقت مع بيو.
1: نعم.
0: ففي إلجأ لهالشيء. خلينا بس نخلص درسنا ننزل أنا وياك نلعب فوتبول شوي، ننزل نعمل بوكسينج، منروح أنا وياك منكسدر منشرب عصير.
1: حلو.
0: لما حسسه أنه أنا وياه عم نقضي وقت وهو حيحبه، يعني بهالعمر
1: صار رفيقه. نعم. صار رفيقه. نعم.
0: نعم.
1: حلو يكون الابن رفيق لبيو
0: طبعا،
1: والبنت رفيق لأمه. ما شاء الله. نعم. كمان بيسأل سؤال، هل الضرب بدون أذى شيء غير سلبي بالتربية؟ بقوله أنه هيدا نوع من التربية.
0: نحن قلنا انه كلهم بشروطه.
1: نعم.
0: في نحن بنعرف في امور بدها، واكيد مش على الواجب بدها تكون، وبمحلات معينه ما تاذي ضرب مبرح، ما تعطوا للصبي، ولكن هيدا نحن اللي انا اللي بقوله هيدا خليه اخر اخر اخر خيار، اخر اخر
1: اخر خرطوش بقوله. نعم.
0: ليه؟ لانه اذا انا من عمر 6 سنين ابني عم بضرب ضرب مبرح، على 16 هو تعود على الضرب، شو حينفع بقى معه؟
1: نعم.
0: اي اسلوب تربيه حينفع؟ بدي اقول انه التربيه مش هي سيطره، التربية هي أنا علاقة عم ببنيها مع ابني أو بنتي لحتى عوزة كمان لما يكبر ياخد بنصيحتي، يسمع اللي أنا بديه. وبالعكس كل ما كانت العلاقة متينة، كل ما بيكون الولد محترم بيتعاون أكتر مع الأهل وبيسمع للأهل.
1: نعم.
0: فأمر مهم جدا. وبدي بس أقول للأهل شغلة، بعرف نحن عم نحاول بتعب كل هيدي الأوضاع.
1: نعم.
0: وبتعب الأولاد عم نحاول نقدم الأفضل لأولادنا.
1: نعم.
0: بس بدي أقول لكم شيء، النجاح لو انت او انت كل يوم عم تنجح ولو شوي اكتر من امبارح فهذا هو نجاح.
1: ما شاء الله بارك الله فيك. نعرف انه هلأ جيل جديد غير جيل القديم، شوي له طريقة بالتربية، بدها صبر، بدها طولة بال، والاشياء الامبيانس اللي حوالينا كله هذا كمان له تأثيرات بأسر على هذه التربية تاعتنا وعلى جيل هلأ اللي عم بيطلع، فكله بده صبر. بنرجع نذكر دايما انه التربية الاسلامية هي الاساس بحياتنا، ومرجعيتنا اكيد ديننا الحنيف. ليلى أنا كتير بتشكري على هالحلقة الحلوة، ومنحب نذكر أنه عنوان حلقتنا لليوم كان التربية الحديثة أو التربية بين الأمس واليوم، ما الذي تغير، مع ضيفتنا الكريمة ليلى الخطيب، مدربة حياتية أسرية وزوجية. شكرا لك ليلى، كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل. نلتقى الأسبوع المقبل مع موضوع جديد، كونوا معنا.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر، ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة. فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء، ولأجل التداوي والتبرك
ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

قلبي زحزحي الحجب فطلبي غاب

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. معنى الحديث أن الدنيا، أي هذه الحياة الدنيا، عاقبتها غير محمودة إلا هؤلاء الأربعة: ذكر الله أي طاعة الله، وما والاه أي ما يساعد على طاعة الله أي كالمال الحلال، وعالما ومتعلما أي العالم بعلم الدين ومتعلمه. ما سوى هؤلاء الأربعة ليس له عاقبة محمودة من هذه الحياة الدنيا، لأن ما سوى هؤلاء الأربعة غرور، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أهم علم الدين، أي أحبه إلى الله تعالى وأنفعه في الآخرة، علم العقيدة الذي يعرف به الخالق كما يجب. فهذا أي العلم بالله هو الفقه الأكبر، أما علم الأحكام فهو الفقه الأصغر، وذلك لأنه لا تصح عبادة المعبود إلا بعد معرفته، ولا تصح معرفة الله إلا على طريقة التنزيه، وهي معنى هذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية فيها التنزيه الكلي، فهذه الآية لفظها وجيز ومعناها واسع، لأنها أبلغ من قول الله ليس مثله البشر، ومن قول الله ليس مثله الملائكة، ومن قول الله ليس مثله النور، لأن كلمة شيء تشمل كل ما سوى الله من الأجسام اللطيفة كالنور، والأجسام الكثيفة كالإنسان والشمس والقمر والنجم، وتشمل الحركة والسكون واللون والانفعال والتغير وكل صفات الحجم وكل الأعراض، أي صفات الحجم. صفات الحجم الكثيف وصفات الحجم اللطيف يسمى عرضا، فهذه الآية تنزه الله تعالى عن ذلك. فمن نزه الله تعالى عن كونه جسما لطيفا أو جسما كثيفا، وعن صفات الحجم كلها كالتحيز في جهة

تميز في الفراغ من غير مماسة شيء. الشمس والقمر والنجوم مكانهن الفراغ الذي يشغلنا، فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون متحيزا في الفراغ من دون مماسة شيء صلب، ومنزه من أن يكون متحيزا في الفراغ مع مماسة شيء كالعرش، وذلك لأن الحجم هو الذي يتحيز، والله ليس حجما، فلا يجوز عليه التحيز في مكان واحد كالعرش ولا في جميع الأماكن. فمن عرف الله تعالى على هذا الوجه فقد عرف الله، فمن أفرده بالعبادة أي غاية التذلل فهو الذي عرف الله وعبده، ومن لم يكن كذلك لم يعرف الله، ولا يقال أنه يعبد الله. كل من يعتقد أن الله تعالى متحيز على العرش مماسا قاعدا عليه أو واقفا في الفراغ فوق العرش من غير مماسة للعرش غير عارف بالله، فهو جاهل بالله ولا يعبد الله، إنما يعبد شيئا تخيله في الفراغ أو متحيزا على العرش، وهذا معنى الآية ليس كمثله شيء. ثم بعد هذا كل آية قرآنية أو حديث نبوي ظاهره يوهم أن الله حجم وأن له أعضاء وأن له حركة أو سكونا أو غير ذلك من صفات الحجم لا يجوز اعتقاده على ظاهره، بل يقال إن تلك الآيات وتلك الأحاديث لها معاني غير هذه المعاني الظاهرة. فمن سلك هذا المسلك آمن بآية ليس كمثله شيء وبتلك الآيات والأحاديث، وسلم من الوقوع في التناقض، وهذا مذهب أهل السنة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم من علماء الإسلام إلى يومنا هذا. فإن قال قائل كيف تقولون الله موجود لا هو حجم كبير ولا هو حجم صغير، والموجود لا بد أن يكون له حجم كبير أو صغير، يقال له أنت تقيس الخالق على المخلوق، كيف يكون الخالق حجما ويخلق الحجم؟ الحجم لا يخلق الحجم، الله تعالى هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل وما هو أصغر منها، وهو خلق ما هو فوق ذلك من الحجم، فلو كان حجما كبيرا أو صغيرا ما استطاع أن يخلق شيئا من الحجم. هذا هو الحكم العقلي، وما أنت تقوله هو حكم الوهم، أنت تتبع حكم الوهم. وهم الإنسان إذا تخيل يتخيل أن الله حجم كبير كالعرش أو أكبر منه أو دون ذلك، كما يتوهم بعض الكفار أن الله بصورة إنسان، هؤلاء تبع الوهم ما تبع العقل. يقال له فلو كان الله حجما فوق العرش له أعضاء لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها، لأن الشمس حجم كبير جميل الشكل كثيرة النفع تنفع البشر والشجر والنبات، فلو كان يجوز أن يكون الله حجما لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها، لكن لا يصح أن تكون الشمس إلها لأنها حجم، لها شكل مخصوص ولون مخصوص، تحتاج لمن أوجدها على هذا الحجم بدل حجم أصغر من هذا أو أكبر من هذا على وصف غير هذا، وهي لا تصلح أن تكون إلها. وهكذا الحجم كله، كل حجم مخلوق، العرش وحبة الخردل كلاهما محتاج لمن أوجده على هذا الحجم، فإذن الله ليس حجما، موجود ليس حجما، وهذا الذي يجب اعتقاده، وإن كان وهم الإنسان لا يتصور موجودا ليس حجما بالمرة، لا هو حجم كثيف كالإنسان ولا هو حجم لطيف كالنور، وهذا الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة. بعد هذا وبعد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، أهم أمور الدين معرفة أن كل ما يحصل ويدخل في الوجود من حجم أو حركة أو سكون أو انفعال
لذة

وألم فهم وذكاء وبلادة وتفكير والخاطر كل هذا الله الذي يخلقه، وأما الإنسان لا يخلق شيئا من حركاته وسكناته ولا من الإدراك والفهم والمعرفة والعلم والنظر والنطق، كل ذلك الله يخلقه في الإنسان. الإنسان لا يخلق شيئا إنما يفعل، الإنسان يفعل والله يخلق الإنسان وأفعاله. هو الذي يخلق النظر، هو الذي يخلق النطق إن كان بخير أو بشر، هو يخلقه. هذه المسألة الثانية هي أهم علوم التوحيد بعد معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس من أهل هذا العصر خرجوا من هذا الاعتقاد الذي هو الحق الذي جاء به القرآن إلى عقيدة فاسدة، هي أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية. هذا الزمن الذي نحن فيه هو الزمان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. اليوم فسد كثير من الأمة، بعض المراكز التي كانت مركز علم الدين اليوم يطلع منها أعداء الدين. فمن تمسك في هذا الزمن بسنة الرسول، أي عقيدة الرسول، شريعة الرسول، لو مات على فراشه فهو شهيد عند الله. انظروا ما أكثر من يخالف الحق فنرد عليه في هذا البلد وفي غير هذا البلد، وهذا تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية الثالثة عشرة من سورة النحل بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، رواه الترمذي. من علامة الخير أن لا يمل الإنسان من الازدياد في الخير، من الازدياد في علم الدين، أن يكون منهوما لا يشبع حتى يكون منتهاه الجنة. فالله تبارك وتعالى ما أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. ما أمر الله في القرآن نبيه بشيء ليزداد فيه إلا بالعلم. وسأسمعكم الآن أشياء من مناقب سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. فقد ذكر الإمام الرافعي، وهو محرر المذهب الشافعي وكان في القرن السادس الهجري الذي هو قرن سيدنا أحمد الرفاعي، وهذا الرافعي كان أخذ عن أتباع سيدنا أحمد الطريقة الرفاعية، وكان علما في المذهب الشافعي، وهو يتحدث عن مناقب سيدنا أحمد الرفاعي فيقول: حدثني الشيخ الإمام أبو شجاع فيما رواه قائلا: كان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه علما شامخا وجبلا راسخا، وعالما جليلا، محدثا فقيها، مفسرا، ذا روايات عالية وإجازات رفيعة، قارئا مجودا، حافظا مجيدا، حجة متمكنا في الدين، سهلا على المسلمين، صعبا على الضالين، هينا لينا، هشا بشا، لين العريكة، حسن الخلق، كريم الخلق، حلو المكالمة، لطيف المعاشرة، لا يمله جليسه ولا ينصرف عن مجالسه إلا لعباده، حمولا للأذى، أي كان كثير التحمل لأذى الناس، وفيا إذا عاهد، صبورا على المكاره، جوادا من غير إسراف، متواضعا من غير ذلة، كاظما للغيظ من غير حقد، أعلم أهل عصره بكتاب الله وسنة رسوله وأعملهم بها، بحرا من بحار الشرع، سيفا من سيوف الله، وارثا أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى: أخبرني الشيخ عبد الله الهندي قال: أخبرني الشيخ أبو الفتح الواسطي رضي الله عنه قال: كنا مع سيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعي على شاطئ نهر أم عبيدة في العراق في جم غفير من أصحابه، فقال رضي الله عنه: نشتهي اليوم أن نأكل سمكا. فما استتم كلامه حتى خرج إلى شاطئ النهر من الأسماك ما لا يرى مثله قبل ذلك اليوم، فأخذه الفقراء أي الصوفية الذين هم مريدو سيدنا أحمد الرفاعي، فالصوفي في الماضي كان يقال له الفقير، والصوفي هو الذي تجرد للعبادة. أخذه الفقراء وشووه وأكلوا حتى شبعوا، وبقي من هذه السمكة رأسها ومن هذه بعضها، فقال بعض أصحابه: أي سيدي، ما علامة الرجل المتمكن؟ فقال رضي الله عنه: علامته أن يقول لهذه الأسماك التي في الطواجن: قومي واسعي بإذن الله، فتقوم وتسعى. ثم التفت إلى الطواجن وأشار إلى بقية الأسماك وقال: أيتها العظام، عودي كما كنت بإذن الله. فوثبت الأسماك صحيحة حية كما كانت وذهبت في الماء من حيث أتت، ولم يخف من هذه الكرامة من المشابهة الجلية لمعجزة عيسى عليه السلام. والقاعدة المقررة عند العلماء: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، كما هو معلوم، إلا ما كان من خصائص النبوة. معناه أن أمورا غريبة خارقة للعادة يجوز أن تظهر من الولي، أنه الذي كان يظهر من النبي يجوز أن يظهر من الولي، لأن الولي لا يعارض الأنبياء، الولي يتبع الأنبياء اتباعا كاملا، فلذلك يجوز أن يظهر على يد ولي من الخوارق ما يظهر على يد نبي. فهذه الكرامة التي ظهرت لسيدنا أحمد الرفاعي من نوع إحياء الميت الذي حصل لعيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك عدم تأثير النار يحصل للولي كما حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام. الرفاعية معروفون فيما مضى أنهم يدخلون الأفران الحامية وينام بهذا الجانب، والخباز يخبز بالجانب الآخر. ثم أيضا كانت من عاداتهم أنهم يقيمون الحضرة، حضرة الذكر، يذكرون الله تعالى ذكرا صحيحا واقفين، فيشعلون النار العظيمة ثم يدخلونها يذكرون الله فيها وهم متواجدون، أي أخذهم الحال، حتى تنطفئ ولا تؤثر فيهم، لا في أجسامهم ولا في ثيابهم. هذا معروف في الدنيا في المغرب والمشرق عن الرفاعية. كذلك الأسود تذل لهم والأفاعي تذل لهم، كما حصل لسيدنا سفينة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مرة في غزوة في برية في تيه، أي في مكان يتيه فيه السائرون، فوقع في أجمة أي غيضة، غابة فيها أسد، فظهر له الأسد فقال له سفينة: أنا سفينة مولى رسول الله، يخاطب الأسد. فجاء الأسد متواضعا، وكان هو تاه عن الطريق لا يعرف أين يذهب، فصار الأسد يمشي أمامه حتى أوصله إلى الطريق، ثم عمل حركة بذنبه للتوديع لهذا الصحابي. هذه حصلت لسفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرفاعية الصادقون حصل لهم شبيه ذلك، أن تذل لهم الأسود والثعابين، وهذه كرامات من الله تبارك وتعالى، ليست سحرا ولا استعمال حيلة. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله: أخبرني الشيخ العدل أبو موسى الحداد قال: أخبرني شيخنا الشيخ أبو محمد جلال الدين الخطيب أن بنتا في الحدادية يقال لها فاطمة، كانت أمها لم يولد لها ولد، فنذرت إن رزقها الله ولدا أن تجعله ما دام حيا في خدمة من يرد الحدادية من فقراء سيدنا السيد أحمد الرفاعي. فبعد مدة يسيرة قدر الله تعالى فحملت، ثم لما وضعت وأتت بالمولود إذ هي بنت حدباء، ولما كبرت وآن أوان مشيها وإذ بها عرجاء، ثم سقط شعر رأسها بعاهة. ففي يوم من الأيام حضر السيد أحمد الكبير رضي الله عنه الحدادية، واستقبله أهلها، والعرجاء فاطمة بين الناس مع النساء، وبنات الحدادية يستهزئن بها. فلما أقبلت إلى سيدنا السيد أحمد الرفاعي قالت: أي سيدي، أنت شيخي وشيخ والدتي وذخري، أشكو إليك ما أنا فيه، لعل الله ببركة ولايتك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعافيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي، أي تعبت من استهزاء بنات الحدادية، فأخذته الشفقة عليها وبكى رحمة لحالها، ثم ناداها: أدني مني. فدنت منه فمسح بيده المباركة على رأسها أي مع الحائل، وظهرها ورجليها أي مع الحائل، فنبت بإذن الله شعرها وذهب احدبابها وتقومت رجلاها وحسن حالها. ثم هذا الإمام الرفاعي رضي الله عنه هو شيخ الطريقة الرفاعية، والطريقة هي مأخوذة من بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعها أصحابه. الرسول بايع الرجال وبايع النساء أكثر من بيعة، بايع بيعة الرضوان الرجال فقط، بيعة الرضوان كانت للرجال، وبايع بيعة أخرى للرجال وبيعة للنساء، لكن من غير أن يصافح النساء. معنى البيعة أخذ العهد على طاعة الله تعالى، على ما هو من طاعة الله. بيعة الرضوان كانت مبايعة فيها على ألا يفروا، أما بيعة النساء كانت على أن يتجنبن الشرك وأشياء أخرى، وبايعنه أعطينه العهد بدون مصافحة، أما بيعة الرضوان كانت مع الرجال بالمصافحة. ومعنى قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم أن هؤلاء الذين يبايعونك يا محمد، هؤلاء الذين يبايعونك إنما يعاهدون الله، يد الله فوق أيديهم أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء تحملوا عهد الله على أن لا يخلفوا فيما بايعوك عليه، هذا معناه. ليس معناه الجارحة هذه اليد، ليس معنى الآية هذه اليد، إنما اليد معناها العهد، يد الله أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء التزموا وثبتت عليهم أن يوفوا بالعهد، أي بالعهد الذي عاهدوك به يا رسول الله. هذا خطاب من الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يمدنا بأمداده وأمداد الأولياء، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، يا أرحم الراحمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

سر الصدقة. روي أنه كان بمصر تاجر تمر اسمه عطية بن خلف، وكان من أهل الثروة، ثم افتقر ولم يبق له سوى ثوب يستر عورته. فلما كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص، ووقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء، فجاءته امرأة ومعها أطفال، فقالت: يا سيدي، ألا فرجت عني وآثرتني بشيء أستعين به على قوت أطفالي؟ مات أبوهم وما ترك لهم شيئا، ولا أعرف أحدا أقصده. فقال الرجل في نفسه: أنا لا أملك شيئا، وليس لي غير هذا الثوب. ثم قال لها: اذهبي حتى أعطيك شيئا. فذهبت معه إلى منزله، فأوقفها على الباب، ودخل وخلع ثوبه واتزر بثوب بال كان عنده، ثم ناولها الثوب من شق الباب، فقالت له: رزقك الله من حلل الجنة، ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. ففرح بدعائها وأغلق الباب ودخل بيته يذكر الله تعالى إلى الليل، ثم نام، فرأى في الرؤيا حوراء لم ير الراؤون أحسن منها، وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض. فناولته التفاحة فكسرها، فخرج منها حلة من حلل الجنة لا تساويها الدنيا وما فيها. فألبسته الحلة وجلست معه، فقال لها: من أنت؟ فقالت: زوجتك في الجنة. فقال: فبما نلت ذلك؟ قالت: بدعوة تلك المسكينة الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس. فانتبه من نومه وعنده من السرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وقد عبق المكان طيبا، فتوضأ وصلى ركعتين شكرا لله تعالى. اللهم اكفنا هم الدارين، وعافنا يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه.